0: هبني ابتسامتك الرضية منبرا، واغفر لشاعرك الصغير أن انبرا. إن كانت الدنيا مجرد معبر فعمان في عينيك ليست معبرا. قدر المدائن أن تشيخ على المدى، ووعدتها ألا تشيخ وتكبرا. وأنا الشمالي الذي لبس النسيم وباللبان الحوجري تبخرا. قالوا مسندم ساحل، وأقول بل جبل تطوف به السواحل والقرى. والنادبون الرازفون أخالهم قد أمسكوا يمناك سيفا، خنجرا قبضوا على جمر الولاء عقيدة كالقابضين على المصاحف والعرى. حتى إذا انتصبت مسندم مقبضا في رأس خنجرها تحزمت الذرى. يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ يا حاديا بعصاه ألف غمامة، أتلومنا مولاي أن نستبشر؟ فكأنها ليست عصاك، وإنما برق يهش على الغمام ليمطر. فاخلع نعالك في مياه مسندم، فلج من الشوق القديم تفجر. يا من مشى في الناس، إني هيثم، ما كنت لا كسرى ولست بقيصرة، لكنني رجل أحب بلاده حتى أراق لها اللذيذ من الكرى. من لا يحب عمانه؟ ومحمد بين الصحابة عن هواها أخبر. وجعلت ميزان المواطن كفه، أما اسمه فمن الثرى وإلى الثرى. يا من يرى في الطير منطق حكمة، ما كان منطقه أريكم ما أرى. ملك رأى سبعا شدادا، بعدها عام يغاث الناس فيه فأقترى. أما رؤاك فغيثها يا سيدي من قبل تأويل الرياح تشجرا. قد جئت بالرؤيا وجئتك يوسفا، آمنت بالرؤيا ولست معبرا. وذكرت في العهد السعيد نبوءتي عن فارس سيعود من بعد السرى. الفارس عاد وقد فرس ميدان السبق صباح مساء. من أسرج رؤيته فرس ورسى ببلاد ونفوس. فأضاء الوطن مدينته، واحتضن الشط سفينته، والفرس تعشم زينته سلطانا في يوم جلوسي. إذ يربط بالخنجر شاله، أو يربط بالخيل حباله، يربط أحداقا خياله بطلائع ذاك الناموس. فرؤاك خيول تهديها، شريان البرق سرى فيها، وبياضك فوق نواصيها جوهرة في تاج عروسي. أعظم برياحك من سفري لبلاد العزة والظفر، كجناح يهزأ بالحفر ويطير بزهو الطاووس. عيناك الساحة والأفق، وذراعك موج يصطفق، وخطاك جياد تستبق في كل وهاد وضروسي. يا ذروة تاريخ عماني، يا حصنا من فوق حصاني، يا ظل الشعب المشموس، يأبى جلالك أن تجيء وتذهب. الشعر جاء إلى مسندم والنبى، وعيون حراس المضيق تزاحمت عطشا لأن تريد الشروق الأعذبا. ما جئت لا بل عدت، فاسمك لم يزل يرعى مجالسنا ظليلا صيبا. فكأنما خصب فؤاد مقفر قد زرته يا ابن الغمام فأخصب. ورياحك الولها وموكبها الذي نحت الرواسي من بخا حتى دبا. ما كان مدحا موسميا، بل هوى متدفقا مثل البراءة في الصبا. يا سيدي نحن الذين احتلنا حب الكرام الطيبين، وأطرب الساكنين مع المزارع والقرى هذا المحي الهيثمي الأرحب. بين الزوارق والبنادق لم نزل نصطاد مرماك البعيد توثبا، ولنا أياد من حديد، بيشك جرز وسيف في التحدي ما نبى. فاشحذ على كفيك سيف مسندم، واندب له من كل مجد مضربا. هذا صباح العيد قد وفد الأولى ليصافح الشيخ المربي والأبا. وفدوك بالأرواح أنك هيثم وأبوا سواك، لأنهم أهل الإباء. أشرقت فينا يا مليك، وأقسمت عيناك أن مسندنا لن تخرب.
1: شبيبة أفلام 97.5 مسقط و98.5 صلالة.

0: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفائدة، وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: ويا صباح الخير ويا صباح نور وسرور وخميس سعيد ونيس بإذن الله تعالى. دروب الأمان يا رب لكل من يسلك هذا المشوار، اللي رايح صوب البيت واللي راجع من البيت واللي كيف رايح صوب البيت. صباح الخير يا أنا. طيب اللي رايح صوب الدوام واللي راجع من دوامه، صبحكم الله بالخير والنور والسرور بإذن الله تعالى. إن شاء الله أنك توصل إلى وجهتك أنت بخير وصحة وعافية، وهذا أهم حاجة، وصولك الآمن إلى الوجهة. ما ننسى مسافة الأمان اللي بينك وبين السيارة اللي أمامك، لا تنساها نهائيا، بالإضافة إلى حزام الأمان وعدم يعني استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة. يعني يمكن لا سمح الله وانت تسمع يعني احد الفقرات البرنامج، يعني قررت شوية تقول والله الفقرة عيبتني وعندي تعليق على هالفقرة، فأنا أقولك ياها ما عليش، لين ما توصل لدوامك أو حتى لين ما ترجع البيت تقدر أنك تتواصل معنا في ذاك الوقت. نرحب برسائلكم كل تأكيد من الحين إلى نهاية البرنامج. إذن على رقم التواصل مستمعين، إذا كنت حاب تتواصل ويانا خلال صباح يوم الخميس السعيد والونيس.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباح الخير، صباح النور، وصباح السعادة دروب الأمان والسلام لكم يا رب. خلونا في هذه المحطة المستمعين نتكلم عن ماذا يقول العلم. يقول ويؤكد على أن حديث النفس يؤثر على خلايا الدماغ. فالحالات الصحية مستمعينا، هذا هو المكان الذي تبالغ فيه كثير من ادعاءات الانترنت، ولكن المبدأ الأساسي المدعوم حقا هو العادات العقلية المتكررة اللي تترك آثار جسدية. تستند علاجات مثل العلاج السلوكي المعرفي لهذه الفكرة تحديدا، حيث يتم ممارسة أنماط التفكير جديدة عمدا حتى تترسخ في الدماغ. في أدلة على أن الإجهاد المزمن وأيضا الاكترار السلبي المستمر يمكن أن يؤثر على مناطق الدماغ اللي تكون مرتبطة بالذاكرة والعاطفة. لذلك يقولك أحيانا أن الواحد لما يكون كثير من الشحنات السلبية اللي موجودة في حياته فيصبح شخص ينسى بشكل جدا سريع. بينما يدعم التعلم والتأمل وأنماط التفكير الصحية الروابط الجديدة. فالطريقة المستمعين اللي تتكلم فيها مع نفسك هي طريقة فعلا ناجحة، وأيضا تشكل بكل بطء وهدوء بناء الذات، وبمعنى حقيقي جدا تساعد في تشكيل الدماغ اللي راح تعيش معه غدا. فإذا أصبح صوتك الداخلي عادة يتعلمها دماغك، فإيش الجملة اللطيفة اللي ممكن نحن اليوم نبدأ بها في تكرارها لنفسنا أكثر من مرة. يعني أمانة فعلا أنا ممكن الأشخاص الوايد يعني أؤمن بهذه الفكرة، إن كل ما كنت إيجابي مع نفسك كل ما زادت ثقتك بنفسك، وأيضا أصبحت شخص يعني شخص إيجابي. فندير بالنا بالكلمات اللي ممكن إحنا اليوم نذكرها بيننا وبين أنفسنا، ونبعد تماما عن السلبية.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: أنا متأكدة إن في أشخاص كذا مستمتعين ومستنصين ودخلوا جو ثاني أكيد مع أغاني الأغاني القديمة، عبد الحليم حافظ، أم كلثوم وغير من المغنين اللي فعلا يعني أضربوا الفن. عموما خلينا نرجع لفقرات البرنامج. مستمعينا في هذه المحطة راح نتكلم لمصرية تحصل على الدكتوراه في عمر 83، فتقول لو بطلنا نحلم راح نموت. فجميل أن الواحد فعلا يسعى وما يلتفت نهائيا إلى العمر، لأن في النهاية العمر هو مجرد رقم. فكانت تقول لم يكن وصول أمال إسماعيل إلى منصة مناقشة الدكتوراه في جامعة المنصورة، بل كانت إنجاز أكاديمي ونهاية رحلة استثنائية امتدت لأكثر من 6 عقود، انتهت في النهاية بحصولها على درجة الدكتوراه وهي في 83 من عمرها، بعد أن تحدت المرض والانقطاع الطويل عن الدراسة وفقد الأحبة. الحكاية بدت لما اضطرت آمال أنها تترك الدراسة في السن 14 بسبب إصابتها بمرض في الغدة الدرقية. بعدها تزوجت وانشغلت بتربية الأسرة، وبعد سنوات عادت إلى التعليم وهي في 38، قبل أن تتوقف مجددا لمدة 30 عاما. استجابت لرغبة زوجها في التفرغ للمنزل، فقال يمكن أن ضروري تتفرغين للبيت وللعيال وما إلى ذلك. رغم ذلك هي ما تخلت عن حلمها نهائيا، ففي 70 من عمرها عادت إلى مقاعد الدراسة من جديد وحصلت على الثانوية العامة، ثم التحقت بكلية الآداب بجامعة المنصورة. خلال رحلتها واجهت مرض السرطان وتعرضت لكسر في الحوض أثناء دراسة الماجستير، لكنها واصلت طريقها حتى وصلت للماجستير ثم الدكتوراه بتقدير امتياز. اختارت أن تكون رسالتها عن الشيخوخة النشطة لتصبح هي نفسها نموذجا حيا لما تتناول في بحثها، مؤكدة أن الشغف بالعلم لا يرتبط بالعمر وإنما الإرادة قادرة على تجاوز أصعب الظروف. وكذلك تلخص آمال إسماعيل رحلتها وفلسفتها في الحياة بجملة واحدة: لو بطلنا نحلم راح نموت. جميل يعني أمانة السعي اللي ما يوقف نهائيا واللي يتحدى الظروف كلها مهما كانت الظروف صعبة، وهذا دائما اللي أذكره معاي في البرنامج، إن مهما كانت الظروف الصعبة لا تخلي أي شيء ممكن يوقف أمامك وأمام أحلامك. كن أنت الشخص اللي يحقق هذا الحلم مهما كانت الأوقات مش مناسبة، مهما كانت الظروف وايد صعبة عليك، ولكن أنت قادر أنك تحلها.

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا انفينيت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
4: وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

يعني ما شاء الله في الآونة الأخير وأنا أشوف الأخبار المختصة بأمطار الخير والبركة على ولايات سلطنة عمان منها ولاية الرستاق. فهطول أمطار غزير على ولاية الرستاق جعلها يا رب تكون أمطار الخير والبركة بإذن الله تعالى. أيضا أتوقع خلال يوم الأمس إذا ما خاب ظني كذلك كان في هطول للأمطار في ولاية نزوة، وما ننسى كذلك ولاية إبرة اللي جاهم يعني بشكل جدا قوي. فعموما جعلها يا رب أنها تكون أمطار الخير والبركة على أرض السلطنة، وإن شاء الله يا رب يعني يوصلنا الحظ كذلك في الولايات الأخرى والمحافظات الأخرى منها الشرقية ومسقط وغيرها. عموما مستمعين على رقم التواصل 94777975 شاركنا كذا الأجواء معاك، يعني إذا كنت في مسقط ترى الأمور طيبة ما يحتاج تتواصل معنا لأن الوضع واضح، ولكن إذا كنت تسمعنا من المحافظات الأخرى فأكيد نرحب برسائلكم عبر الواتساب. وعلى طار رسائل ناصر الزياد يقول معلومة، خليني أشوف الرسالة. معلومة اليوم تقول هناك أمور لابد أن نتغاضى عنها، فليس كل ما يرى يستحق الوقوف عنده، ولكن الخطأ يستوجب الرد عليه. التغافل أحيانا هو راحة للنفس. نتفق معاك يا ناصر، شكرا لك ناصر الزيادي من وادي عندام، وياليت لو تشاركنا كذا الأجواء اللي تعيشها حاليا. أما سامي فيقول وجه تحية خاصة لأخي يعقوب السيابي، لأبو إياد وأيضا أبو إياد الشيادي ومحمد المنصوري. شكرا لك يا سامي، وأكيد نوجه لهم التحية من هنا من البرنامج الصباحي صباح الشبيبة. عموما مستمعين على طار الأجواء الجميلة والسعيد واللي إن شاء الله يا رب توصلنا في مسقط، خلونا نطلع لصوت صلاح الزجالي بأغنية صوت المطر.

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباح الخير وصباح نور. في هذه المحطة نستعرض معكم أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. سلطنة عمان تدين استهداف البحرين والكويت وسفن تجارية في مضيق هرمز. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها للاستهدافات العسكرية التي طالت أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقين، وما تعرضت له سفينتان تجاريتين سعودية وقطرية من حوادث استهداف مضيق هرمز، مؤكدة تضامنها مع دول الشقيقة في كل ما من شأنه صون أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وحماية سيادتها ومصالحها. الشورى يناقش مع وزير العمل لائحة تنظيم التراخيص وتعزيز امتثال منشآت القطاع الخاص للسياسات الوطنية للتشغيل. تأسيس شركة عمانية أردنية للاستثمار. السلطنة والسعودية تبحثان تعزيز التعاون والتطورات الإقليمية. تأهيل الحارات القديمة بمحافظة شمال الشرقية. إجراء 5 عمليات ناجحة لاستخراج أقطاب منظمات ومقومات النظم القلب. اجتماع لمناقشة المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية. من ملحق بلادنا المحلي، بعثت الحج العمانية لعام 1447 نسبة رضا عن الموسم بلغت 98%، و 10966 حاجا من سلطنة عمان أدوا مناسك الحج عبر المسار الجوي بنسبة 78%. المركز الوطني للمعلومات المالية يوقع مذكرة تفاهم مع تايلاند. نائب والي مطرح يجتمع بعضو المجلس البلدي ورشيد بمنطقة حلة السد. ملحق المؤشر الاقتصادي، أسعار النفط ترتفع بعد عودة التوترات في الشرق الأوسط، وسعر عمان يرتفع 5 دولارات وسنتا واحدا. تأسيس شركة عمانية أردنية للاستثمار بقيمة 38.5 مليون ريال عماني للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية والواعدة. تذبذب أسعار الذهب مع عودة التوترات في الشرق الأوسط. هيئة تنظيم الاتصالات تطلق منصة ترس لرصد الاحتيال الإلكتروني وتعزيز الأمن الرقمي. الدولار يصل لأعلى مستوياته في أسبوع واحد. أما على ملحق الجماهير الرياضي مستمعينا، فمحافظة الداخلية تدشن الموسم الرياضي لعام 2026-2027 وتعلن رزنامة فعالياتها حتى تمتد لتاريخ أو لشهر فبراير لعام 2027، وتستثمر الرياضة في دعم السياحة والاقتصاد المحلي. الأولمبية العمانية تشارك في اجتماع مدراء البعثات للدورة الآسيوية في الرياض لعام 2026. إذن مستمعينا، هذه كانت أبرز العناوين من صحيفة الشبيبة. للمزيد من معلومات يرجى زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: وخليك شبابي.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: يا صباح الخير من جديد، دروب آمنة يا رب نتمناها لكم جميعا. في هذه المحطة مستمعينا، خلينا نتكلم عن بعض من الحيوانات، كيف أنها تتواصل مع بعضها البعض ولكن عبر مسافات، لربما هالمسافات ما راح تصدقها نهائيا. خليني أبدأها مع الفيل. الفيل تخيلوا معاي أنه يرسل اهتزازات عبر الأرض بأقدام الضخمة، والفيل الآخر استقبلها بأقدامه على بعد 10 كيلومترات، فيتنبؤون بقدوم بعضهم قبل ساعات حتى من اللقاء. يعني بس مجرد ما يدق يعني برجل على الأرض، على طول توصل هذه الاهتزازات إلى الفيل الآخر، وتخيلوا معاي المسافة 10 كيلومترات. أما على الحوت الأزرق مستمعينا، فصوته يصل لمسافة 1600 كيلومتر تحت الماء، يتواصل مع أصدقائه عبر أحواض المحيطات، أقوى صوت في عالم الحيوان بالكامل. أما النحلة، فالنحلة مستمعينا يعني ترقص رقصة خاصة لتخبر الخلية بمكان الرحيق، وزاوية رقصة تحدد الاتجاه والمسافة بكل دقة مذهلة، تعطي إحداثيات دقيقة على بعد 14 كيلومتر. أنا أعتقد أن ذيك اللحظة كانت لحظة سعادة بحصول على الرحيق. الدولفين مستمعين، لكل دولفين اسم صوتي خاص فيه يعرف من خلال مجموعته، يتصل بأصدقاء ببث اسم الصوتي عبر المحيط، وعلماء أثبتوا أن الدلافين تتذكر أصوات بعضها البعض حتى بعد 20 سنة. النملة فتفرز مواد كيميائية خاصة تسمى الفيرومونات، والنملة الأخرى تشمها وتفهم الرسالة كاملة، ومستعمرة كاملة مستمعينا تستقبل نفس التحذير في ثوان معدودة. يا سبحان الله. الطيور المهاجرة تتواصل بأصوات لا يسمعها الإنسان أثناء الهجرة، وتنسق بين بعضها البعض مواعيد وطرق السفر لآلاف الكيلومترات. أسراب تضم ملايين الطيور تتحرك كجسم واحد بالكامل. الحيتان الحدباء مستمعينا، قبل شوي تكلمنا عن الحوت الأزرق، ولكن هالمرة الحيتان الحدباء فأغانيها تتطور وتتغير مع الوقت كل موضة. فحيتان في المحيط الهادئ تتعلم أغنية حيتان الأطلسي، ثقافة موسيقية تنتقل عبر المحيطات بلا أي تفسير علمي. ففعلا أحيانا لما تقرأ بعض المعلومات عن عالم الحيوان فعلا تقول في خاطرك يعني يا سبحان الله، يعني في أشياء نحن أبدا ما ندركها، وفي أشياء ندركها من بعد وقت جدا طويل.

مستمعين، يوم أمس مر علي خبر. هذا الخبر يتكلم عن خدع يستخدمها المطاعم لتجعلك تأكل بشكل أكثر. فعلى سبيل المثال حجم الأطباق المدروس، تخيلوا معي حتى الطبق اللي موجود أمامنا وقت ما نطلب أي طلبي يكون مدروس. عموما الأطباق الكبيرة تجعل كمية تبدو قليلة، فتطلب المزيد دون أن تشعر بالشبع. حجم الطبق يتحكم في شهيتك أكثر مما أنت تتخيل. أما على الألوان مستمعينا، في اللون الأحمر والأصفر يحفزان الجوع والشهية، لذلك تشوفهم في أغلب شعارات المطاعم الشهيرة، والألوان تكون مصممة لتجعلك تأكل بشكل أكثر. ما يحتاج ذا كله بناكل ترى في النهاية. متخيلين حتى الموسيقى اللي تكون داخل مطاعم فتتحكم في سرعة أكلك. الموسيقى الهادئة تجعلك تبقى وتطلب أكثر، والسريعة تستخدم لتسريع الزبائن في الزحام. حتى الأغاني مختارة بعناية لزيادة المبيعات. يعني إذا شفت وانت داخل أي مطعم إن الأغنية كانت بشكل سريع، معناته تراها يلا تعشى وتوكل. إذا كانت الموسيقى بشكل هادئ، معناته خذ راحتك واطلب اللي تريده. الخبز المجاني ليس مجاني، يعني هذا أكثر شيء صدمني أمانة. فيقدمون الخبز مجانا لفتح شهيتك، فتطلب أكثر وتبقى وقت أطول. وكل شيء مجاني له هدف تجاري ذكي في النهاية. تعرفوا لما تروح لأي مطعم وفي البداية لما توصل طلبية يعطوك الخبز، فهذا معناته. أيضا حيلة ترتيب الأسعار، فيضعون طبقا باهظا يجعل البقية تبدو رخيصة، فتطلب طبق أرخص لكن أغلى مما تحتاج. هي تعتبر خدعة نفسية بسيطة تزيد من فاتورتك. يعني عموما وانت داخل هناك ترى الموضوع مدروس من الألف من الألف إلى الياء.

0: خليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبابة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة

يا أهلا فيكم من جديد مستمعين، وصباح الخير وصباح النور. في هذه المحطة راح نتكلم عن الذكاء الاصطناعي. يقال، مش أكيد ولكن يقال، إن ممكن للذكاء الاصطناعي أن يفك شفرة الشخيرة. متخيلين معي إنه ممكن يفك شفرة الشخير؟ عموما ليس كل شخيرة متشابهة، فكل صوت قد يصدر من جزء مختلف داخل مجرى الهواء، هذا اللي يحدد العلاج في وقت لاحق. المشكلة أن تمييز هذه المصادر ليس سهلا بالطرق الحالية، ولكن اتجه الباحثون إلى الذكاء الاصطناعي. بعد تحليل مئات من التسجيلات، تعلم النموذج التمييز بين 4 مصادر مختلفة للصوت على حسب دراسة نشرت. ويرى الباحثون أن معرفة مصدر الشخير بدقة قد تفتح الباب أمام تشخيص أفضل وعلاج يناسب سبب المشكلة لا أعراضها فقط. أنا أعتقد أن دائما تكون المشكلة اعتقادي الشخصي في مسألة الشخير هو عدم النوم بتوقيت كافي. يعني أحيانا الجسم فعلا محتاج للراحة، فأنت محتاج من 7 إلى 9 ساعات أنك تنام، فعدم أخذ الكمية الكافية من الراحة والنوم فهذا اللي ممكن يؤدي إلى التعب، والتعب يؤدي إلى الشخير. فعموما جميل الواحد يعمل جدول منتظم، روتين معين لنومه، لقومته، لغيره.

0: أحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب، من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
1: ويا هلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينو، تحية صباحية أكيد نوجهها لكل من ثبت الموجة على أثير إذاعة الشبيبة. خلونا في هذه المحطة مستمعين نتكلم عن قصة، وتخيل نفسك أنت مكان هذه المتدربة، إيش راح تسوي لو كنت أنت في مكانها؟ المهم، شهدت الأرجنتين حادثة طيران حادة صادمة بعد أن تمكنت طالبة طيران تبلغ من العمر فقط 22 عاماً من الهبوط بطائرة تدريب بسلام عقب قيام مدربها. شو اللي سواه؟ قفز من الطائرة بشكل مفاجئ أثناء رحلة. تخيلوا معي إنه جالس يدربها على مثلاً على الطيران وعلى الرحلة والقوانين الرحلة وكيف تتصرف وما إلى ذلك. فجأة في نص الرحلة كان المدرب يقفز من الطائرة على أساس يشوفها هي كيف راح تتصرف لما يقفز المدرب. المدرب اسمه لياندرو، مستمعين، اللي يبلغ من العمر 42 عامين، ينفذ رحلة تدريبية على متن طائرة من طراز 150 برفقة المتدربة. يقول لنا أو يقول للمتدربة: أنت تعرفين ما يجب عليك القيام به. ثم خلع سماعة الرأس، فك حزام الأمان، فتح باب الطائرة وقفز منها أثناء التحليق. رغم أن المتدربة كانت تمتلك عددا محدودا من ساعات الطيران، ولكن قدرت أنها تحافظ على هدوها. فحافظت على الهدوء، سيطرت على الطائرة، وأيضا نجحت في تنفيذ هبوط آمن دون أي إصابات. وعثر على جثة المدرب في إحدى الحقول على نحو 20 دقيقة من الحادث، وعلى حسب زملائه فقد كان يتصرف بشكل طبيعي قبل الرحلة، وكان هادئ مبتسم، ولكن لا تزال السلطات تحقق في ملابسات هذه الحادث وأيضا في دوافعه. يعني هي حركة جميلة أنك أنت تخليها في أمر الواقع، ولكن لازم تحسب حسابك بعد، يعني لازم تحسب حساب هبوطك، كيف راح يكون الهبوط والمكان الآمن، أو حتى أنه يفترض أنه ينسق مع أحد الأشخاص اللي موجودين هناك، يعني على الأقل يضبطون الأمور بالكامل. على فكرة مسألة اليوم أني أخلي المتدرب في أمر الواقع ترى شيء يعني مش بالشيء السلبي، بالعكس هو الأمر إيجابي تماما، لأن هناك وذاك الوقت يعني المتدرب ما راح مثلا يحط في باله أنه والله لا المدرب معاي أموري طيبة إذا غلط أو غيره وكذا، وإذا صار شيء هو راح يتصرف. ولكن لما أخلي أهوى المتدرب اللي يتصرف، هني فعلا راح يأخذ بزمام الأمور وأيضا مسؤولية الأمر. فأنا مع صراحة أن الواحد يكون في أمر الواقع، ولكن أيضا أنا مع أن المدرب يأخذ أموره واحتياطاته.

دائما نسمع انه والله اقطع العيش على اساس يعني تخفف من الوزن ونقطع من السكر على اساس ان نحس يعني او يكون يعني تكون صحتنا افضل، ولكن يا ترى ايش اللي يصير لو ايضا انقطعنا عن تناول الخبز الابيض لمدة شهر واحد؟ فايش اللي يصير للجسم مستمعين؟ تخيلوا معي ان التوقف عن تناول الخبز الابيض مش فقط مجرد حمية، ولكن قد يغير طريقة عمل الجسم تدريجيا، ابرزها انخفاض الوزن السريع للناس اللي تريد انها تخفف من وزنها. فمعظم الخسارة تكون من السوائل وليس الدهون نتيجة لاستهلاك مخازن الجلوكولوجين في العضلات والكبد. أيضا استقرار أفضل السكر مستمعينا، فبدأ من ارتفاع وانخفاض السكر المفاجئ بعد تناول الخبز الأبيض، تمنحك الحبوب الكاملة والخضروات شعور بالشبع لفترة أطول. كذلك تراجع الأداء الرياضي، فعضلاتك تحتاج كربوهيدرات للطاقة، فلذلك تلاحظ أن معك ضعف في التمارين عالية الشدة. لربما أيضا راح تلاحظ أن معك تقلبات في المزاج، فقلة الكربوهيدرات قد تؤثر على إنتاج السيروتونين مما يسبب في انخفاض الحيوية أو حتى المزاج المتقلب. زيادة أيضا إنتاج الكيتونات، فيبدأ الجسم بالاعتياد أو الاعتماد على الدهون للطاقة، فمع أعراض مؤقتة مثل جفاف الفم، صداع، دوخة، تعب، صعوبة التركيز وأيضا غثيان لدى البعض. الحل مستمعينا، لا تحذف الخبز بالكامل، ولكن استبدل الأبيض بالحبوب الكاملة، وحافظ على نظام غذائي متوازن غني بالخضروات، الفواكه، البروتينات والدهون الصحية. يعني مش كل شيء يحتاج لأنك تقطعه 100%، في أشياء نحن اليوم نحتاجها يعني جسمنا، في النهاية الجسم يحتاج للسكر، يحتاج كربوهيدرات، يحتاج للبروتينات، يحتاج لوايد أشياء. عموما الموضوع فعلا يحتاج لتوازن من خلال جدول معين من النظام الغذائي.

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
2: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
1: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
3: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
4: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.

اللي سمعوني حاليا من جيل الثمانينات يمكن انك انت وحيد يعني على هذه المحطة، او مثلا نقدر نقول على الحياة اللي عاشوها الناس قديما. فيقول كيف كان الناس يعيشون بشكل يومي وبشكل عادي قبل سنوات عديدة. عموما الاستيقاظ مستمعينا ما كان على المنبه، ولكن كان على ساعات الشمس، والناس كانت تستيقظ على الفجر يعني أول ما يطلع الضوء وينامون مع الغروب، وحياتهم كلها كانت تدور حول ضوء النهار. يعني أول ما تشرق الشمس خلاص هم بيصحون، أول ما تغرب على طول راح ينامون. أيضا جلب الماء مستمعين اليوم ما صار في مثلا على سبيل المثال المياه اللي تكون الجوفية اللي على طول توصل معانا على المنزل أو غيره، لا الموضوع مش كان كذا، ولكن كان في البيوت مستمعين الناس تمشي لمسافات طويلة للبئر أو النهر لجلب الماء، وكانت أكثر مهمة شاقة في كل صباح. أيضا الطعام كان بسيط ولكن كان صعب التحضير، فالخبز وحبوب وقليل من اللمح للمحظوظين أو اللحم عفوا للمحظوظين. كل وجبة تحتاج ساعات من العمل اليدوي، ما كان في ثلاجات، وكان صعب يأكلوا يعني على طول أول ما يصطادون، فتعرفوا مثل اللحم يحتاج لمكان تبريد وغيره وكذا. أيضا على الملابس مستمعينا، فكان الملابس تصنع يدويا بالكامل، فثوب واحد قد يجلس لسنوات طويلة لصناعته، قطعة ملابس تأخذ أسابيع كذلك من العمل. الليل كان ظلام دامس، لا كهرباء، فقط شموع أو حتى نار خافتة بعد الغروب، وتتوقف الحياة تقريبا. الظلام كان يحكم نصف حياتهم اليومية. أيضا مع الأسف لربما يصابون بمرض بسيط ولكن قد يكون قاتل، فما كان في أي نوع من المستشفيات ولا الأدوية الحديثة. جرح صغير قد يتحول لخطر على الحياة متوسط العمر، وكان أكثر بكثير مما نعرفه اليوم. يعني أحيانا فعلا الواحد كذا شوي يحن لذيك الحياة القديمة أن نحن اليوم نعيشها، نبتعد عن هواتفنا، ويمكن البعض على فكرة يسويها ولكن بطريقة أخرى عن طريق التخييم، فيبتعد تماما عن كل مشتتات الحياة، فيصحى الصباح ينام بالليل، وإذا بغاها يرمس مع أصدقائه رمس مع أصدقائه، ولكن ما في لا إنارات لا غيره. إذا كان في إنارة راح تكون في إنارة بسيطة جدا. فعموما هذه الأجواء فعلا الواحد يعني يستانس عليها ويحبها أمانة، رغم أن الأجواء حاليا هي أجواء حارة ما تشجعك نهائيا على مسألة التخييم، ولكن رغم أن الحياة كانت بسيطة وايد سابقا وقاسية، لكن كان فيها نوع من اللذة، كانت جميلة أمانة. وأعتقد اللي عاشوا ذاك الدهر فعلا عاشوها بكل ما تعني الكلمة، لأنه يكون يومك طويل وأيضا معك جدول معين، روتين معين، وذكريات كذلك جميلة تصنعها مع الناس اللي موجودين هناك في الخيمة على سبيل المثال. عموما نتمنى لكم السعادة مستمعينا، وقلنا في هذه الفقرة نرجع للوراء بالزمن ونشوف كيف كانوا يعيشون سابقا. فمن هذه المحطة راح تكون معنا محطات أخرى، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عدد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: نصاحبكم كل صباح في أجمل لحظات اليوم مع صباح الشبيبة، برنامج خفيف بنكهة مختلفة بين الضحكة والفايدة وكلام يوصل من القلب للقلب. من الأحد للخميس ابتداء من الساعة 6:30 إلى 9 الصباح عبر إذاعة الشبيبة مع شيماء السيابي.
3: يا صباح الخير ويا صباح النور والسرور مستمعينا، دروب الأمان يا رب لكم جميعا، وإن شاء الله إن هاليوم يكون يوم خفيف وختامة مسك بإذن الله تعالى. يوم الخميس الونيس، ولا تخلي أي شيء ممكن أن يكدر من خاطرك أو حتى أن يزعلك. طيب، في هذه المحطة مستمعينا خلونا نتكلم عن فكرة ارتداء الجوارب قبل النوم، هل هي مجرد عادة بسيطة أم لا؟ طيب، إيش تقول أبحاث عن هذا الموضوع؟ تقول الأبحاث إن لما يستعد الجسم للنوم فتنخفض درجة الحرارة الداخلية قليلاً، إشارة طبيعية تساعد الدماغ على الدخول في حالة النوم. ولتحقيق ذلك يتلخص الجسم من جزء حرارته عبر اليدين والقدمين من خلال توسع الأوعية الدموية وزيادة تدفق الدم إلى الأطراف. انزين، ايش اللي يصير لما تكون القدمين باردتين مستمعين؟ تنقبض الاوعيه الدمويه فيصعب على الجسم التخلص من الحراره، وايضا قد يؤخر الشعور بالنعاس لدى بعض الاشخاص. فارتداء الجوارب الدافئه او تدفئه القدمين قبل النوم قد يعمل مستمعين على توسيع الاوعيه الدمويه ويسهل فقدان الحراره ويسرع من عمليه الاسترخاء والدخول في النوم مباشره. تشير بعض الدراسات الى ان هذه الطريقه قد تقلل الوقت اللازم للنوم وتحسن جوده النوم للناس اللي تاخذ وقت وايد طويل لما تنام. ايضا لا يشترط ارتداء الجوارب طوال الليل، ولكن الكثير منهم يكتفون فقط في اول اللحظات، يعني من 15 الى 20 دقيقه. في النهاية قد يكون الحفاظ على دفء القدمين قبل النوم خطوة بسيطة، ولكن قد تساعد الجسم على الاستعداد للنوم وأيضا الدخول في حالة من الاسترخاء. فعموما الناس اللي تحس أن نومها صعب وأيضا تأخذ وقت وايد طويل لما تنام، فممكن تجرب هذه الحيلة وشاركنا بعدها وخبرنا، قلنا والله سويت الحيلة وفعلا جابت فايدة. نتمنى إن شاء الله أن الواحد ما يعاني من الأرق وأيضا قلة النوم أو صعوبة حتى في النوم.

طيب هل تعلم أن وجود الأخت في حياتك يعزز من صحتك النفسية؟ دراسة أظهرت أن الأشخاص الذين لديهم أخواتهم أقل توتراً يشعرون بالأمان الداخلي وأفضل في التعامل مع الضغوط اليومية. يعني أختك اللي تطفرها كل يوم ترى وجودها نعمة، وحتى لم تتواصل باستمرار مجرد وجود الأخت يمنح دعم عاطفي واستقرار نفسي، يساهم كذلك في تطوير الذكاء العاطفي لدى الطفولة. الروابط الأسرية القوية خصوصا مع الأخوات هي ليست مجرد علاقة بل تعزيز لصحتك النفسية وجودة حياتك على المدى الطويل. تذكروا مرة كنا نتكلم عن أن أطول علاقة لكل شخص هي علاقته مع أخوانه، يعني الأخ اللي عاش معه كل مراحل حياتك منذ الطفولة إلى إن شاء الله يعني تشيب أو تكبر في العمر، يكون الأخ موجود معاك كعزوة وسند، ومهما ضاقت فيك الدنيا ومهما صار اللي صار فيك راح تلقى إن أخوانك أول أشخاص اللي راح يوقفون معاك وقت الشدة. رغم إن يعني كثير من الأشخاص اللي موجودين حوالينا، ولكن نظل كذا نعرف في داخلنا إن كل الأشخاص هم مؤقتين، ولكن العائلة هم فقط الأشخاص اللي ممكن يكونون ثابتين في حياتنا مدى العمر. فالله يحفظ أخوانا يا رب، ويحفظ أهالينا، ويحفظ كل شخص عزيز على قلبنا.

يا صباح الخير والنور والسرور مستمعينا في هذه المحطة. راح نتعرف على قصة، أنا أتمنى من خلال هذه القصة ناخذ منها العبرة، لأنه فعلا الموضوع فعلا يستحق. عموما إيش تقول القصة؟ القصة مستمعينا تقول إضراب البطاريق في اليابان التي رفضت أكل الأسماك الرخيصة وأجبرت الحوض على إعادة وجباتها المفضلة. تخيلوا معي إن في إضراب، هذا الإضراب من البطاريق وفي اليابان التي رفضت الأسماك الرخيصة وأجبرت الحوض على إعادة وجباتها المفضلة. يا ترى إيش اللي صاير وليش؟ عموما حاول أحد الأحواض الأسماك في اليابان مستمعين منخفض التكاليف خلال فترة التضخم بعد استبدال غذاء البطاريق وثعالب البحر بنوع أرخص من الأسماك، لكن الحيوانات رفضت ذاك التغيير تماما. الحوض كان يقدم لها سمك ياباني مستمعين معروف باسم إيجي، لكن بعد ارتفاع سعره من نسبة 20-30% حاول العاملين هناك استبداله بنوع آخر بأقل تكلفة. اللي صار أن البطاريق كشفت الخطة سريعا، وأيضا أظهرت مقاطع فيديو وهي تدير مناقيرها بعيدا عن السمك الجديد، وأيضا كانت تتذوقه ثم تبصقه، وبينما قامت ثعالب البحر بشمه بعد ذلك الابتعاد عنه. طيب أنا قلت لكم في البداية أن الواحد يأخذ العبرة مثل هذه القصص. كيف يا ترى؟ لا تقبل نهائيا بأقل مما أنت تستحق. في أشخاص يتقبلون يعني بعض الأمور بشكل عادي، ولكن مهما كان لا تقبل أبدا بشيء أقل مما تستحق. في النهاية أنت تستحق الأفضل، أو إذا اعتدت مثلا على مستوى معين فخلاص لا تروح للأسفل، حاول قدر الإمكان أنك أنت تذهب إلى الأمام وإلى الأعلى. فعموما مستمعين، يمكن هذه المشكلة نحن نواجهها كذلك في حياتنا. أنا ما راح أقول لك أن إذا مثلا في بيت أو في الحياة الشخصية أنك والله أنت لازم تكلف على الأشخاص الآخرين اللي موجودين في حياتك من العائلة أو من شريك حياتك أو أي إن كان، وتطلب منه الكثير وتقول والله أنا أستحق الأفضل وأستحق كذا وكذا بدون أي مراعاة. المراعاة موجودة بكل تأكيد، ولكن إحنا ما نقصد نهائيا الحياة الشخصية. أنا يمكن الشيء اللي راح أقصده لكم اللي هو على إطار العمل. إطار العمل لا تقبل نهائيا بأقل مما أنت تستحق من العمل، مثلا من المتطلبات العمل، من الوقت، من الجهد، من غيره وكذا. إذا شفت أن الأمر فعلا يستحق ومجهودك جالس فعلا يعني يوضح لدى العمل أو بيئة العمل أو الشركة أو المؤسسة، ممكن تكمل المشوار. لكن إذا شفت أن الموضوع والله لا، وما في أي كلمة شكر، أو ما في مثلا يعني على الأقل كذا مثلا ولو كلمة بسيطة ممكن أن الواحد يوجهها لي، أو حتى تقدير العمل اللي أنا أسويه، وفي نهاية كل أعمالك راحت هباء منثورة، هنا فعلا أنت جالس تضيع من حياتك، تضيع من وقتك، تضيع من ساعاتك، تضيع من وايد أشياء، من نفسيتك، وايد أشياء، وايد عوامل تكون مرتبطة. لذلك أنا أقول لكم أن لا تقبل بأقل مما تستحق نهائيا. فعموما هذه المحطة مستمعينا، وإن شاء الله راح نكون معكم في محطات أخرى، ولكن

0: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
1: صباح الخير، صباح نور، وصباح السعادة في هذه المحطة. خلونا نتكلم كيف ممكن الواحد يخسر فيها أمواله بدون ما يحس ولا يشعر. لحظة الإدراك راح تكون متأخرة جداً. عموماً وفي البداية الاشتراكات المنسية، فممكن في اشتراكات شهرية نسيت أنك أنت مسجل فيها وتخصم تلقائياً من حسابك كل شهر مبالغ صغيرة وراح تتكرر، أو عفواً تتراكم لمئات الدولارات سنوياً. المصاريف الصغيرة اليومية، قهوة أو وجبة خفيفة أو مشتريات عابرة، تبدو بسيطة ولكنها راح تتراكم معاك بشكل مذهل. على فكرة هالمشتريات البسيطة لا تستهين فيها أبداً. بعد كذا ما تسوي لك حسبة بينك وبين نفسك راح تلاحظ أن نصف الراتب راح في المشتريات الصغيرة من هني ومن هناك. الشراء العاطفي، على فكرة احذر ثم احذر ثم احذر من الشراء العاطفي. ممكن تشتري اشياء انت ما تحتاجها بدافع اللحظة، او مثلا شفت بعض العروض او الخصومات اللي تدفعك لانفاق اكثر، وايضا توفير احيانا راح يجعلك تنفق كذلك اكثر. عموما على طاري موضوع مستمعين العروض والخصومات، انا يمكن لاحظت في احدى المتاجر كانوا مسوين يعني اعلان وش كبره والترويج اللي لا صار ولا استوى. عموما ايش اللي صار؟ انه يقولك لما تشتري بقيمة كذا كذا كذا مثلا 15 ريال لك خصم 3 ريالات. يعني انا الحين شريت ب 15 او ب 20 ريال، هل راح تفرق معي 3 ريالات؟ طيب بعد هدر الطعام، شراء طعام اكثر من الحاجة ثم رميه هي اموال تلقى حرفيا في سلة المهملات، وتخطيط بسيط للطعام قد يوفر مبالغ كبيرة. يعني ناخذ على عد على حد حاجتنا. رسوم وفوائد خفية، رسوم بنكية وفوائد بطاقات لا تنتبه لها، خصم بهدوء دون أن تلاحظها، قراءة التفاصيل الصغيرة ممكن توفر عليك الكثير. فعموما مستمعين ندير بالنا في مشترياتنا وين ننفق أموالنا على أساس فعلا يكون معانا نظام.

0: معين وكذلك ثابت في مسألة المشتريات.
1: يلا يا بنات أبيكم تردوا معي هالغنية، أوكي؟

0: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير. والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار، علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
1: جميلة أفهم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: أنت تستمع لبرنامج صباح الشبيبة.
3: للناس اللي معاهم عروق اليد تكون بارزة، ويمكن البعض كذا يتساءل ليش عروق يدي بارز أكثر من أخوي أو أكثر من الوالد أو الوالدة. عموما مستمعينا، ظهور الأوردة بشكل واضح على ظهر اليد يعني تقدم في العمر، لا الموضوع مش كذا. الموضوع معناته مستمعينا قد يكون أمر جدا طبيعي يرتبط بعوامل مثل انخفاض نسبة الدهون تحت الجسم أو الجلد، أو زيادة نشاط البدني أو طبيعة الجسم بحد ذاته. الأوعية الدموية مستمعينا القريبة من سطح الجلد تساعد الجسم على تنظيم حرارته عبر تبادل الحرارة مع البيئة، لذلك لا تعني الأوردة الظاهرة دائما هي علامة على تقدم بالعمر، فقد تكون مجرد جزء من طبيعة الجسم. عموما أنا دائما أعاني من هذا الموضوع لما مثلا أروح أي تجمعات عائلية، خصوصا اللي مش من العائلة، يعني يمكن من العائلة لكن بعيد. المهم فدائما يعلقوا على مسألة بروز الأوردة الدموية معي، فأتحس في البداية نوع من الإحراج، يعني ليش يعني دائما التركيز على يدي، أو ليش دائما التركيز على الأوردة الدموية مع أنه شيء يعني ما يستحق التركيز عليه. بس بعد مرور الأيام تكتشفنا لا الموضوع عادي يعني. فعموما في أشخاص فعلا معاهم بروز للأوردة الدموية في إيدهم، على فكرة هذا راح يسهل لهم الموضوع في المستشفيات، يعني ما راح يضطروا أبدا هم يدوروا الأوعية الدموية ولا غيرها، تكون بارزة واضحة. طيب في محطتنا الأخيرة مستمعينا، خليني أقرأ رسالة وصلتنا، ويقول همسة صباحية، بعض القلوب هي هدايا لا تقدر بذهب ولا ثمن، في عز جرحها تداويك، في عز ضعفها تقويك، في عز حاجتها تعطيك، في عز ألمها تبتسم لك، فهنيئا لمن لامس تلك القلوب. صباح الجمال والسعادة. صباح الخير والنور، ويقول مع الخميس الونيس وإجازة سعيدة، نرجو منكم الانتباه في الطريق إن شاء الله، وتوصلون إلى مقاصدكم وأعمالكم بخير وصحة وعافية. شكرا لك على تواصلك وحتى على رسالتك. إذن مستمعينا راح أختم وياكم حلقتنا لهذا اليوم، ختامها ما راح يكون ختام عادي، بما أن اليوم يوم الخميس الونيس وبما أنها أجواء جميلة، ما أعرف ليش كذا يعني القلب يسلط الضوء أكثر على صلالة. فعموما مستمعينا هنيئا أكيد لأبناء صلالة بالأجواء الخريفية، وخلونا ننتقل من هنا مستمعينا بخيالنا وبأذهاننا إلى صلالة وأجواء الخريف اللي موجودة هناك. إذن عموما تقبلوا تحياتي مستمعينا في ختام حلقتنا لهذا اليوم، أخذكم شيماء السيابية في تقديم وإخراج وإعداد البرنامج، من الكواليس كان معاكم عاهد الزجالي، في أمان الله وإجازة سعيدة.

مع اني كنت ما خليها وكثير اتعب على جانا. اعلمكم تركني ليه؟ لانه صار بامكانه ومثل ما جابت الصدفه بخلي حسابه للصدفه. واذا هو فاهم اسلوبي انا حافظ نقط.

عيش حياتك شبيبة وخليك

إنما لخدمات المياه. تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان، توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

عيش حياتك. وخليه

0: وخليك شبابي.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية ومميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.

معنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم بعد أن سمعنا النداء سكنت نفوسنا واطمأنت قلوبنا وأحسسنا بقربك، فزدنا إيمانا وزدنا نورا وزدنا قربا منك. اللهم اجعل الأذان دعوة لكل خير وبداية لكل طاعة، وارزقنا الإخلاص في الصلاة والخشوع في القيام والقرب في كل مقام.
1: عيش حياتك، خليك شباب. شبيبة FM 97.5 مسقط و 98.5

شبيبة اف ام 97.5 مسقط و 98.5 صلالة. شبيبة اف ام عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: مساء الخير للجميع، حياكم الله في هذا اللقاء الأسبوعي من البعد الخامس. احنا دائما نحاول في كل حلقة من حلقات الأسبوع مع بداية الأسبوع وأيضا في آخر الأسبوع أن نقترب من كل الأخبار المحلية، الموضوعات، العناوين، علوم أيضا البلد ودار إيش الجديد من فعالية وأنشطة وحراك، وموضوعات نشعر بأن لها قيمة تصل إلى ذائقة ومسامع المتابعين الأكارم، سواء كانوا على المتابعة في ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5، واللي أيضا يتابعنا من خلال منصات التواصل الاجتماعي، منصة الإكس ومنصة اليوتيوب. ودائما نكرر ونذكر بأرقام البرنامج وهي مخصصة لكم للمشاركة في أي موضوع، 24-99-00-00، هذا بالنسبة إلى الاتصال المباشر. بالنسبة إلى الواتساب 94-77-9-5-7-9-9-7-5، نعم هذا رقم الواتساب، نذكركم مرة أخرى 94-77-9-7-5 هو رقم الواتساب ورقم الرسائل الصوتية حول موضوع الحلقة أو الموضوعات اللي في بالكم ممكن احنا نحكي عنها ونسولف ونناقش ونجيب عن كثير من الأسئلة، أسئلة والاستفسارات في ما يتعلق أيضا ببعض العناوين. مستمعين الأكارم، يشهد القطاع الحكومي طبعا في سلطنة عمان تحول متسارع نحو تبني الحلول الرقمية بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بجودة الخدمات في إطار توجه وطني. هذا التوجه يواكب مستهدفات التحول الرقمي والاستدامة. في هذا السياق تأتي مبادرة صفر ورق التي دشنتها هيئة البيئة لتجسيد أو لتجسد التزام هيئة البيئة بتطوير بيئة عمل ذكية تقلل الاعتماد على المعاملات الورقية وتعزز الاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية، بما ينعكس إيجابا على سرعة إنجاز الأعمال، كفاءة إدارة الموارد والحد من الأثر البيئي، وترسيخ ثقافة مؤسسية قائمة هذه الثقافة على الابتكار والاستدامة. يسعدني في هذه اللحظات التواصل مع الفاضلة شيخة بنت أحمد بن عيسى العامري، مديرة مشروع صفر ورق بهيئة البيئة. مساء الخير أختي شيخة، كيف الحال؟
2: الله يعافيك، الحمد لله طيبين.
1: أبرك السعادة، طمنونا عنكم، كيف النشاط بهيئة البيئة وأعمالكم؟
2: الحمد لله أمورنا
1: طيبة. الله يسلمكم. السؤال قد يكون أيضا يعني بدافع أن نكون لنا رغبة لمعرفة الأسباب التي قادت هيئة البيئة إلى إطلاق مبادرة صفر ورق، وما أبرز أهدافها الاستراتيجية كذلك؟
2: جاء إطلاق مبادرة صفر ورق انطلاقا من توجه الهيئة نحو التحول الرقمي وكذلك رفع كفاءة العمل المؤسسي، إلى جانب دعم جهود الهيئة في المحافظة على البيئة من خلال الحد من استهلاك الورق والموارد الطبيعية. أيضا تهدف المبادرة إلى بناء بيئة عمل رقمية مكتملة متكاملة تعتمد على الأنظمة الإلكترونية في إدارة المراسلات والإجراءات اليومية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات ورفع الإنتاجية.
1: جميل، طيب هذه المبادرة كيف يمكن أن تقولي بأنها قادرة على أن تسهم في دعم التحول الرقمي؟ احنا نتحدث داخل الهيئة، وما أبرز الإجراءات التي ستشملها كذلك؟
2: تسهم المبادرة في تسريع التحول الرقمي من خلال الاستغناء التدريجي عن المعاملات الورقية،
1: نعم،
2: والاعتماد على الأنظمة والمنصات الإلكترونية في إدارة الوثائق. أبرز الإجراءات اللي تشملها أن التحول الرقمي، التحول كامل للمراسلات الإلكترونية، كذلك تقليل الطباعة قدر الإمكان والتوسع في استخدام التوقيع الإلكتروني، وأيضا تفعيل المنصات والأنظمة الرقمية الداخلية لإنجاز الإجراءات الإدارية وتبادل المعلومات والوثائق داخليا، وأيضا نشر الوعي وتعزيز ثقافة العمل الرقمي وعندنا نفس الشيء مؤشرات قياس نتابع فيها استهلاك الورق ومقارنته بالمستهدف لضمان استدامة المبادرة.
1: طيب أستاذ الشيخة، إذا جينا نتحدث عن الأثر المتوقع لهذه المبادرة ما يتعلق بسرعة إنجاز المعاملات وكذلك رفع كفاءة الأداء المؤسسي،
2: من المتوقع أنها تستمر المبادرة في تقليل الوقت المستغرق لإنجاز المعاملات وتسهيل الوصول إلى الوثائق، وأكثر شيء يعني نفس الشيء تقليل الأخطاء الناتجة عن تداول المستندات الورقية، مما ينعكس هذا على سرعة اتخاذ القرار وتحسين جودة الأداء المؤسسي، إضافة إلى رفع إنتاجية الموظفين من خلال اختصار الإجراءات وتقليل الجهد والوقت في المراسلات الورقية.
1: جميل. طيب أيضا ممكن يعني ناخذ أكثر ما يتعلق بهذه المبادرة، كيف يمكن أن تنعكس على جهود الهيئة في تحقيق الاستدامة البيئية وكذلك خفض استهلاك الموارد؟
2: تعكس هذه المبادرة التزام الهيئة بدورها في حماية البيئة، حيث تؤدي إلى تقليل استهلاك الورق لحد من استنزاف الموارد الطبيعية، تقليل النفايات والانبعاثات المرتبطة بالطباعة والنقل والتخزين. حققت المبادرة نتائج ملموسة خلال هذا النصف من عام 2026، حيث انخفض استهلاك الورق من عام 2025 تقريبا، احنا استهلكنا في العام الماضي اللي هو 2025
1: نعم
2: 815 رزمة من الورق
1: ما شاء الله.
2: الحين احنا يعني تقريبا في منتصف عام 2026 ما تجاوزنا حتى 75 رزمة من الورق.
1: ممتاز.
2: يعني تقريبا قللنا حتى يعني اكثر من 80% خفضنا
1: مثل
2: الاستهلاك من العام الماضي، وهذا ما يؤكد نجاح المبادرة في تحقيق أثر بيئي واقتصادي واضح.
1: بإذن الله. طيب التقنيات، إذا جينا نتحدث والأنظمة الرقمية أبرزها اللي ستعتمد عليها الهيئة لإنجاح وضمان أيضا تواصل هذه المبادرة،
2: في عندنا أنظمة إلكترونية في الهيئة، طبعا عندنا نظام إدارة المراسلات الإلكترونية وصول، ونفس الشيء عندنا أنظمة خاصة بالمختصين اللي هم المراقبين البيئيين، عندنا وشق، عندنا نظام سهل، عندنا نظام الـ ERP، وعندنا منصة مناخ ومنصة نقي. هذا كله من الأنظمة متكاملة يعني تدعم هذه المبادرة، فإحنا يعني خلاص كما تقول استغنينا أكثر يعني عن الورق باستخدامنا لهذه الأنظمة.
1: جميل. طبعا المبادرة ولو أنها كان في شكلها التقني الرقمي بعيد عن جانب الموظفين لا يمكن أن تكتمل، ولكن هنا كيف سيتم تأهيل الموظفين وتعزيز جاهزيتهم للتكيف مع بيئة العمل الرقمية؟
2: الهيئة تحرص بشكل دائم تنفيذ برامج تدريبية ورش عمل توعوية للموظفين، كل موظف اختصاصه، فمثلا في نظام إدارة المراسلات هذا يشمل جميع الموظفين في يعني برامج توعوية وتدريبية على هذه البرامج، ونفس الشيء فيما يخص المختصين الفنيين اللي هم المراقبين، وكل يعني كل موظف في مجال اختصاصه في ورش تدريبية ويقدم لهم الدعم اللازم يعني في حالة وجود أي طارئ أو أي مشكلة في هذه البرامج.
1: هل وضعتم مؤشرات أداء أو مستهدفات زمنية بإمكانها أن تقيس نجاح هذه المبادرة وتحقيق أيضا أهدافها وضمان أيضا الوصول إلى مخرجاتها؟
2: نعم، في عندنا مؤشرات اللي هو مؤشر نسبة خفض استهلاك الورق، عندنا المستهدف في عام 2026 50% خفض عن 2025. يعني نقلل 50% اللي هو المستهدف في هذه السنة، والحمد لله أن تجاوزتنا بتحقيق انخفاض تجاوز تقريبا 80% من السنة الماضية.
1: ممتاز جدا. طيب أكيد في تحديات تتوقعوها من خلال تنفيذ هذه المبادرة وتتمثل أكيد في بعض الجوانب، إيش توقعاتكم خلال مرحلة التحول الكامل إلى بيئة عمل بلا ورق، وكيف ستتم أيضا معالجة هذه التحديات اللي أنتوا تتوقعوها؟
2: أبرز التحديات اللي هي تغيير ثقافة العمل التقليدية،
1: نعم
2: هي أبرز التحديات، ونفس الشيء أنه نتأكد إنه هذه الأنظمة التقنية جاهزة لهذه المبادرة. والحمد لله رب العالمين يعني إحنا في الهيئة يعني في معالجات لهذه التحديات وفي تدريب مستمر وفي تطوير لهذه الأنظمة والتحديث للإجراءات وتوفير الدعم نفس الشيء لضمان انتقال السلس إلى بيئة عمل رقمية متكاملة إن شاء الله.
1: بإذن الله أختم هذا الحديث بهذا السؤال، كيف تنسجم مبادرة صفر ورق مع مستهدفات التحول الرقمي ورؤية عمان المستقبلية في بناء مؤسسات حكومية ذكية ومستدامة كذلك؟
2: المبادرة تنسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية عمان 2040 في مجال التحول الرقمي والحوكمة المؤسسية والاستدامة، حيث تسهم في بناء مؤسسة حكومية ذكية تعتمد على التقنيات الحديثة وترفع كفاءة الخدمات وتحسن استغلال الموارد وتدعم التوجه نحو حكومة رقمية أكثر كفاءة واستدامة.
1: يعطيك العافية، كل الشكر لك والتحية. بارك الله فيك. ذكرت معنا عبر الاتصال الفاضلة شيخة بنت أحمد بن عيسى العامري مدير مشروع صفر ورق بهيئة البيئة. فاصل قصير إن شاء الله، بعدها راجعين لكم في البعد الخامس، نأمل كذا تبقوا معنا في هذا التواصل.
0: برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
5: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
4: هايونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
6: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي، استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: الموعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: وحياكم الله من جديد مستمعين الأكارم في البعد الخامس، هذه الرحلة المسائية اليومية من كل أسبوع من الأحد إلى يوم الخميس، وإحنا أيضا على نهاية هذا الأسبوع. نسأل الله التوفيق والنجاح للجميع، وأن يحالكم الحظ إن شاء الله لتحقيق أيضا أهدافكم خلال هذه العطلة، الاستمتاع أيضا بالطبيعة ورفقة الأسرة بتجمعاتكم ولقاءاتكم العائلية. نسأل الله أن يجعلها دائما أيامكم خير ومحبة وبركة. مستمعين الأكارم، عندما يتعلق الأمر بالمخدرات المؤثرات العقلية، يعني الموضوع لا يرتبط فقط بجانب أمني أو جانب صحي، بل أبعد من ذلك، أصبح الموضوع قضية مجتمعية تتطلب تكاتف وتعاون المجتمع والجميع، بدءا من الأسر مرورا بالمؤسسات التعليمية وكذلك المؤسسات والأجهزة الإعلامية، وصولا إلى المبادرات المجتمعية اللي تسهم في نشر ثقافة الوقاية

0: وأبرز برامجها. يسعدنا أن نرحب بضيفنا عبر الاتصال الفاضل خليفة بن سعيد بن مبارك المخمري، عضو ومقرر اللجنة الصحية بولاية السويق، رئيس قسم الصحة المجتمعية بالتجمع الثاني بصحية شمال الباطنة. مساء الخير، حياك الله أخي خليفة.
1: مساء النور والسرور، حياكم الله أخي العزيز.
0: طمنا عليك.
1: الله يحفظك ويسلمك، وشكرا على الاستضافة وتسليط الضوء على هذه المبادرة التي يستدعي الحديث عنها، يعني حفاظا لأبناء المجتمع من آفة المخدرات.
0: طيب، يعني أفهم منكم أكثر، خليك واعي، على الرغم أنه في جهود من قبل كثير من المؤسسات، سواء كان على شرطة عمان السلطانية، وزارة الصحة، والجهات الأمنية وغيرها، اللي جالسة تقوم المؤسسات بأدوارها، لكن إيش اللي دفعكم اليوم من خلال هذه المبادرة إلى تنفيذ هذه الحملة، وإيش الرؤية اللي حابين فعلا أنكم تنطلقوا إلى تحقيق أهدافها المجتمعية؟
1: في الحقيقة جاءت فكرة انطلاق مبادرة خليك واعي انطلاقا من الحاجة إلى توعية المجتمع عن المخدرات والمؤثرات العقلية، وفي الحقيقة أيضا حرصا من سعادة الشيخ عيسى بن أحمد المعشني والسويق المحترم رئيس اللجنة الصحية إلى الحاجة لرفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع بأسلوب قريب من حياتهم اليومية، وإيمان منه بأن المعلومة وحدها لا تكفي، حيث أن تقديم تتقدم بطريقة بسيطة تفاعلية وقادرة على التأثير في السلوك. كذلك في الحقيقة ما يميز خليك واعي عن كثير من المبادرات التوعوية هو تركيزها على التفاعل وليس الاكتفاء بتقديم المعلومة فقط. هنا نعتمد في هذه المبادرة على برامج وأنشطة عملية،
0: نعم،
1: ومحتوى رقمي مبسط ورسائل توعوية توصل بشكل بسيط إلى أبناء المجتمع تناسب مختلف الفئات العمرية، وكذلك الحرص على قياس أثر هذه المبادرة وتطويرها باستمرار لنعرف مدى أثرها على المجتمع من حيث الوعي.
0: جميل. طيب، إيش اللي يخليكم أنكم تضمنوا أن هذه المبادرة يمكن أن تكون مبادرة مستدامة ويمكن تحويلها إلى مشروع مجتمعي مستمر يحقق أثر طويل المدى هنا؟
1: هو حقيقة الهدف الرئيسي من هذه المبادرة هو ليس تنفيذ فعالية عابرة، هدفنا هو مشروع مجتمع مستدام نحاول أن يعمل على الوقاية والحد من المخدرات والمؤثرات العقلية من خلال الشراكة المجتمعية مثل ما تفضل،
0: نعم،
1: والبحث العلمي والتوعية المستمرة. كذلك هدفنا نتمنى أن يترجم كل هذه إلى ممارسات وسلوكيات إيجابية تسهم في خدمة الفرد والمجتمع.
0: طيب،
1: فبالتالي ستكون مستدامة بلا شك من خلال هذه البرامج.
0: طيب، ينطلق ملتقى خليك واعي هذا الأول قريبا بإذن الله. إيش يحمل هذا الملتقى للجمهور؟ وإيش أبرز الفعاليات، الرسائل اللي تسعون إلى إيصالها للمجتمع ككل؟
1: مثل ما ذكرنا أيضا أن الحقيقة أن الاستدامة ليست شعار، بل جزء من تصميم المبادرة منذ البداية. فبالتالي من خلال مبادرة خليك واعي أن نجاح أي مبادرة لا يقاس بعدد الحضور في يوم الفعالية اللي نذكرها الآن،
0: نعم،
1: بينما بقدرتها على أحداث تغيير مستمر في السلوك والمعرفة. لذلك صممنا مبادرة خليك واعي لتكون برنامج مستدام وليس حدث مؤقت في هذه الفعالية فقط. فالفريق ماضي وسيعمل على استدامتها من خلال تطوير محتوى توعوي رقمي ينشر بشكل دوري عبر مختلف منصات التواصل على سبيل المثال، وكذلك بناء شراكات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والفرق الأهلية. فعلى سبيل المثال مثلا عندنا تم تصميم الموقع الإلكتروني الذكي الذي يحتوي على كثير من المعلومات والاستشارات وكل ما من شأن التوعية. كذلك عملنا دراسة مجتمعية تقيس مدى وعي الناس حول هذه الظاهرة. عندنا كذلك برنامج تدريبي سميناه سفراء الوعي،
0: نعم،
1: يتم تدريب مجموعة من أبناء ولاية السويق من مختلف القطاعات ومن مختلف الفئات العمرية ليكونوا سفراء لهذه المبادرة بشكل مستمر. عندنا كذلك كثير من الشراكات مع الفرق والمؤسسات. كذلك من الحاجات قد تكون المميزة في هذه المبادرة أن ستكون هناك راية وعي. هذه الراية ستجوب مختلف قرى الولاية وتلتقي بمختلف فئات المجتمع والشخصيات والقطاعات،
0: نعم،
1: والمقيمين على أرض هذا البلد الطيب خصوصا في ولاية السويق.
0: نعم.
1: كذلك هناك كثير في العزيز كثير من البرامج والملتقيات

0: خطة وضعت خطة استراتيجية وضعت مبادرة. ستكون الفرق المتطوعة أيضا متواجدة بشكل مستمر في الميدان للاستمرار في توعية أبناء المجتمع.
1: جميل، احنا راح نستكمل بقية حوارنا وحديثنا أخي خليفة، ولكن نطلع فاصل إعلاني في هذا التوقيت، وبعدها بمشيئة الله خليك معنا على الخط للحديث أكثر حول هذا الموضوع. إذا نتواصل معكم مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل القصير بمشيئة الله، وراجعين لكم.
2: البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة، ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضع.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
5: لا، إيش هو؟
4: هو تحدي عد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
5: فنان، إيش ننتظر بعد؟
4: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
3: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
1: إذن رجعنا لكم من جديد مستمعين الأكارم، وحديثنا كان حول مبادرة جميلة ومهمة في هذا التوقيت بالتحديد، خليك واعي، تحمل كثير من الرسائل والمضامين والأهداف. حدثنا عنها الفاضل خليفة بن سعيد بن مبارك المخمري، عضو مقرر اللجنة الصحية بولاية سويق، رئيس قسم الصحة المجتمعية بالتجمع الثاني بصحية شمال الباطنة. حياك الله من جديد أستاذ خليفة.
0: حياك الله أخي العزيز، بارك الله فيك.
1: يا هلا يا هلا. أول شيء عساكم على القوة يا رب العالمين على كل الجهود اللي جالسين تقوموا فيها، وأنتم بدوركم أيضا يكون لكم شركاء حقيقيين. هناك أيضا شراكات واسعة من مؤسسات، فرق تطوعية ومتطوعين، كيف تسهم هذه الشراكات في تعزيز نجاح هذه المبادرة وترسيخ أيضا ثقافة الوقاية في المجتمع؟
0: حقيقة العمل لابد أن في مثل هذه المبادرات يكون عمل مجتمعي في شراكات من مختلف القطاعات والفرق الأهلية والشخصيات الاعتبارية، والجميع مطالب في مثل هذا الموضوع أن يسجل بصمة، أن تكون له بصمة في إنجاح مثل هذه المبادرات التي تمس بشكل مباشر سلامة أبناء المجتمع.
1: جميل.
0: فيوم الملتقى إن شاء الله أخي العزيز سيكون يوم حافل يوم السبت القادم، بيكون برعاية كريمة من سعادة الشيخ عيسى بن أحمد المعشني والي السويق رئيس اللجنة الصحية، فجزاه الله خير على اهتمامه ومتابعته وإشرافه على هذه المبادرة ودعمه اللامحدود. فمن خلال برنامجكم نوجه تحية لهذه الشخصية المميزة في ولاية السويق.
1: تحية.
0: ونتمنى أن تستمر هذه الفعالية، ونتمنى أيضا لا يكون لقاءنا أو الملتقى الأول، بل هو الأول وليس الأخير إن شاء الله.
1: بإذن الله. بإذن
0: الله. فهناك فرص كثيرة في العزيز من خلال يعني إقامة هذا المهرجان أو هذا الكرنفال أو هذا الملتقى. وهناك كثير من المناشط التي عدت لهذا اليوم، وكذلك يكون هناك معرض مصاحب. نتمنى من أبناء ولاية السويق والولاية المجاورة المشاركة والاستفادة من هذا الملتقى
1: بإذن الله. طيب، في ظل أستاذ خليفة، في ظل هذه التحديات المتزايدة المرتبطة بالمخدرات والمرتبطة بالمؤثرات العقلية، إيش الرسالة اللي تحبوا أنكم توجهوها إلى الأسر الشباب معنا في البلد لتعزيز الوعي والوقاية كذلك؟
0: إن كان من رسالة أخي العزيز، فممكن أن نقول أن الوقاية تبدأ من الأسرة. الأسرة هي عماد المجتمع، ومثل ما جاء في الحديث الشريف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فنحن نستهدف الأسرة، توعية الأسرة، حتى لا تكون هناك مضاعفات وهناك يعني عادات وسلوكيات غير مرغوبة في النشأ. أيضا نقول أن الحوار أهم من العقاب، وكذلك المعرفة درع واقي لأبناء المجتمع، لأن الشباب هم عماد الوطن وخط الدفاع الأول. وإن كان من رسالة يجب أن نكون أو نقول كل فرد يستطيع أن يكون شريك في صناعة مجتمع أكثر وعيا وأمانا.
1: جميل. طيب يعني نستفيد من بقية الدقائق المتبقية من هذا اللقاء، بعيد عن لغة الأرقام والبيانات والإحصاءات اللي نشوفها يعني نطالعها من مؤسسات رسمية، كيف تصفون واقع الوعي المجتمعي تجاه مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية معنا في البلد في الوقت الحالي؟
0: هو حقيقة ما لمسناه في المجتمع الوعي والنضوج من خلال بعض الاستبانات وبعض الأسئلة التي يعني نوجهها للمجتمع من خلال لقاءاتنا من خلال فعالياتنا، فالوعي موجود، ولكن أيضا التحدي في المقابل موجود، لأن أصبح الموضوع قد يكون تجاري نوعا ما. الشراكات والمؤسسات قائمة بدورها حقيقة، قد تكون شراكتنا أيضا مع الأخوان في إدارة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقيادة الشرطة محافظة شمال باطنة مستمر، ونوجه لهم كل الشكر والتقدير على دعمهم وتواجدهم معنا في كثير من البرامج. فالتحدي موجود، ولكن أيضا الوعي المستمر له نتيجة إيجابية
1: الحمد لله. طيب إيش هي أكثر المفاهيم الخاطئة تعتقد اللي ما زالت تنتشر بين بعض الشباب حول المخدرات والمؤثرات العقلية؟
0: هو الإغواء قد تكون هي يعني الأكبر تحدي، لأن الحين وسائل يعني الوسائل المستخدمة في الترويج لمثل هذه الآفة تعددت، وأصبحت للأسف اكتشافها قد يكون ما بالسهل على فرد المجتمع العادي. فكل ما وعينا كل ما زادت نسبة التوعية في المجتمع، سيكون أيضا في المقابل التعرف على كيفية الابتعاد عن هذه الآفة.
1: هل تعتقد بحكم أنك قريب من هذه المبادرة وتشتغل على كثير من الأعمال المتعلقة بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، هل ترى أن كثير من الشباب يعني اللي يخليهم في هذا الاتجاه هو التجربة بدافع الفضول، أم أنها كونها أحيانا ناتجة عن بعض المشكلات، قد تكون مشكلات اجتماعية أو نفسية ما يسبب هناك انتشار لبعض أنواع المخدرات اللي أصبحت اليوم تنتشر بشكل مخيف؟
0: هي مفردة التجربة كافية بأن تدمر فرد من أفراد المجتمع. فلو كنت يعني جربت بدون وعي، فالنتيجة لا شك أنها بتكون سلبية ولا يحمد عقباها. كذلك أيضا الصحبة، ليش احنا تكلمنا عن الأسرة ومركزين عن الأسرة ودور الأسرة في المجتمع؟ لأن الصحبة هي سبب رئيسي في دمار كثير من الشباب. فيجب أن رب الأسرة يعرف أبنائه، طلعاتهم، جلساتهم، أصدقائهم، مثل ما يقولوا الصاحب ساحب. فيجب التركيز على الأسرة، وهذا دور مبادرة خليك واعي، انطلاقا من تأسيسها متجهين إلى الأسرة. طيب الأسرة هي الشريك المباشر معنا في هذه المبادرة لرفع مستوى الوعي لديهم.
1: طيب أكثر الفئات العمرية اللي تحتاج تعتقد إلى تكثيف من برامج الوقاية، وليش هذه الفئة العمرية؟
0: هو في الحقيقة المبادرة تشمل جميع الفئات جميع الأعمار، ولكن دائما الشباب هم عماد الوطن، والشباب هو صاحب التجربة، والشباب هو أيضا يعني قد يتأثر بالمغريات والتحديات الموجودة في يعني في الأسواق، في الغش التجاري، في يعني القرصنة في هذا الموضوع أصبح نوعا ما تجاري، الكسب فيه سريع ومغري. التجربة قد تكون هي أحد التحديات اللي نواجهها في هذا الجانب.
1: هنا تأكدت على جانب الأسرة أستاذ خليفة، يعني أريد أفهم أكثر هنا كيف يمكن للأسرة أن تكتشف المؤشرات المبكرة اللي تدل على وجود خطر في المنزل يهدد الأبناء قبل الوصول إلى مرحلة الإدمان؟
0: أنا شراكاتنا في العزيز مع المختصين في هذا الجانب، وخصوصا الأخوة في شرطة عمان السلطانية، من أثناء محاضراتهم يعني ومعارضهم اللي يشاركون فيها يعرضوا ما ممكن يعني في قصص نجاح، ولكن أيضا في المقابل في قصص واقعية حدثت ولو رب الإسرة كان على دراية ووعي لن تكون هذه الحالات، لأن في مؤشرات يذكرها الإخوان في محاضراتهم في معارضهم ويخلوا نماذج أيضا منها. لو شفت في البيت أو رب الإسرة أو أي فرد من أفراد الإسرة لاحظ هذا السلوك في البيت، فيجب أن يتابع ويتوصل لحقيقة ما ممكن لو ما وقف عليه يدمر أحد أفراد الإسرة.
1: طيب إيش هو المنتظر أو الدور اللي يفترض تقوم اللي تنتظروه من المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة في دعم مثل هذه المبادرات المجتمعية أخي خليفة؟
0: نحن كلنا أمل بأن الجميع يتكاتف في نشر الوعي في دعم هذه المبادرة، في أيضا الوقوف بجانب الفرق المشاركة والفرق العاملة خصوصا التطوعية منها، أيضا المبادرة باستقبال أيضا يعني إقامة بعض الفعاليات، المشاركة في مثل فعالية يوم السبت اللي هو الملتقى الأول لخليق واعي، هذا كل مطلوب. نحن عندنا شراكات كثيرة أخي العزيز،
1: نعم.
0: عندنا حماية المستهلك، ولو جينا على هذا الجانب أيضا الإخوان في حماية المستهلك لهم دور كبير جدا في الحد من انتشار آفة المخدرات والمؤثرات العقلية. عندنا شرطة عمان السلطانية، عندنا الفرق الأهلية، عندنا الفرق التطوعية بأعداد ما شاء الله عليهم.
1: جميل. طيب نعرف في الوقت الحالي المنصات الرقمية لها دور، قد يكون لها أدوار إيجابية في تعزيز ونشر أيضا ثقافة الوعي، ولكن مثل ما تفضلت في حديثك في المقابل هناك بعض الحالات يعني أصبح قد يعتقد يعني مثل ما يتم استغلال وليس استثمار، استغلال هذه المنصات يعني يصبح كمنفذ تستغله بعض الجهات للترويج غير المباشر لهذه المخدرات. هنا كيف فعلا هذه المنصات لها هذا الأثر؟
0: الحديث يرجعنا أيضا لنفس الشيء مثل ما تفضلت، هو الاستغلال والتركيز على الوعي، حتى اختيارنا للمنصات واستخدامها والمعلومات المتواجدة فيها يجب أن يكون بحذر بالغ. لذلك هدفنا الأساسي من مبادرة خليك واعي توعية المجتمع، فكل ما زاد مستوى التوعية يتعرف المجتمع أيضا على نوع هذه المنصات اللي تفضلت وذكرتها، يتعرف أيضا على الصالح والصالح منها، يجب أن يستفيد من المعلومات الحقيقية الرادعة على هذا الشيء، ويجب أن يتخلص أبناء المجتمع من المنصات الكاذبة والمغرية والمضللة للأسف الشديد.
1: من خلال خبرتكم وتجاربكم في مثل هذه المبادرات والحملات في الصحة المجتمعية، هل هناك يعني أو أكثر موقف إنساني أو قصة أثرت فيكم، هذه القصة جعلتكم تؤمنون بأهمية الاستثمار في الوقاية؟
0: عندنا الجانبين أخي العزيز، يعني ممكن نتكلم عن قصص نجاح والمجتمع فيه قصص نجاح، يعني القصص وصلت إلى يعني مستوى جدا يعني إنساني. ومن يتحمل هذه المسؤولية؟ ما المسؤولية؟ من يتحمل عواقب هذه الحالة؟ يعني الأب والأم والأخ والأفراد الأسرة. فبالتالي انتشال يعني حالة من حالات الإدمان على سبيل المثال، هذا تعتبر قصة نجاح، وعندنا كثير من القصص النجاح. فعملنا إنساني، الجانب الإنساني في هذه المبادرة، نتمنى أن يكون أثر هذه المبادرة لمثل هذه الحالات، أن ننتشل بعض الحالات من الاستمرار في هذا الاتجاه وهذا الطريق، ويرجع إلى الحياة الطبيعية ويندمج مع المجتمع. وهذا شيء وارد، والحمد لله رب العالمين أن كثير من الحالات تشافت. عندنا مستشفيات متخصصة في هذا الجانب، عندنا علاقات وشراكات ممكن يستفيد منها المجتمع إذا كان بدأ.
1: نعم.
0: بس نحن نتمنى أن ما حد يبدي، نحن دورنا وهدفنا الوقوف على الحد بقدر الإمكان من هذا الانتشار.
1: طيب أختم هذا الحديث بهذا السؤال، إيش حلمكم لهذه المبادرة بعد 5 سنوات إذا الله أعطانا وأعطاكم عمر؟ كيف تتمنون أن يصف هذا المجتمع، يصف هذه المبادرة؟
0: أمنياتنا وأمنية أعتقد كل فرد على هذا البلد الطيب أن تكون البلد خالية من المخدرات والمؤثرات العقلية، خالية من الحالات التي نشاهدها والتي يدمي القلب لما تشوف شاب في عمر الإنتاج وهو يعني فرد من أفراد المجتمع والوطن معتمد على إنتاجيته وبسبب الاتجاه في هذا الطريق يصبح حالة على أهله، حالة على المجتمع، وحالة على البلد بشكل عام. فحقيقة يعني العلاج في هذا الجانب يعني لو ذكرنا تكلفته فالتكلفة باهظة جدا جدا، فقد تكون فاتورة الوعي أقل بكثير من فاتورة العلاج
1: بإذن الله. طيب ممكن في ختام هذا الحديث نذكر بالفعالية، هي يوم السبت تقريبا تاريخ 11 يوليو، الموقع والتوقيت وين؟
0: نعم، ما إن شاء الله الملتقى الأول لمبادرة خليك واعي سيكون يوم السبت الساعة 5:30،
1: نعم،
0: على شاطئ منطقة غليل الهناديس بولاية السويق.
1: نعم،
0: سيكون هناك كثير من الفعاليات المصاحبة لهذا الملتقى. الملتقى راح يكون إن شاء الله تحت رعاية سعادة الشيخ والي السويق المحترم، وهناك أيضا معرض مصاحب ومشاركة مجتمعية من مختلف فئات المجتمع. نتمنى النجاح لهذا الملتقى، وننتظر الجميع للمشاركة بالكلمة الطيبة، بالدعم، بالاستفادة من هذه التظاهرة وهذا الملتقى
1: بإذن الله. يعطيك العافية، كل التحية لك، بارك الله فيك.
0: شكرا لكم على الاستضافة وتسليط الضوء على هذه المبادرة خليك واعي، ودائما نقول ونذكر خليك واعي
1: بإذن الله. الله يسلمك. كان معنا من خلال الاتصال الفاضل خليفة بن سعيد بن مبارك المخبري، عضو مقرر اللجنة الصحية بولاية سويق، رئيس قسم الصحة المجتمعية بالتجمع الثاني بصحية شمال الباطنة، وحديثنا عن مبادرة خليك واعي اللي راح تقام يوم السبت بولاية سويق بمشيئة الله. فاصل قصير وبعدها إن شاء الله نستكمل هذا الحديث وهذا اللقاء معكم مستمعينا الأكارم في البعد الخامس. نعمل كذا، ثبتوا على ترددات وموجات الشبيبة. بعد هذا الفاصل راجعين لكم.
3: شبيبة 97.5 مسقط و 98.5

تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيكنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.

0: الليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبو في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.
1: يا هلا وحياكم من جديد مستمعين الأكارم، حياكم الله في هذا المشوار المسائي يوميا في البعد الخامس عبر ترددات الشبيبة في مسقط وجنوب وشمال الباطنة 97.5 وفي ضفار هناك 98.5، وأيضا احنا في منصة إكس ومنصة اليوتيوب بشكل دائم ومباشر لمختلف برامجنا وأعمالنا، راح تبث تباعا على حسابات منصة إكس ومنصة الإنستغرام لبعض المقاطع اللي نشارككم فيها. ويهمنا كثير أن تكون في تفاعل أو ردود أفعال حول ما يتم نشره من أفكار معينة يتم فعلا طرحها، بحيث نحدد أوقات معينة لمناقشتها واستضافة المختصين في هذاك الشأن، ومن موضوع إلى آخر يعني نتحدث أيضا عن تواصل سلطنة عمان، تعزيز منظومة الأمن والسلامة الكيميائية من خلال تنفيذ برامج رقابية ميدانية تهدف إلى ضمان الاستخدام الآمن للمواد الكيميائية، وكذلك الالتزام بالمعايير الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. في هذا الإطار نفذ الفريق الوطني لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية زيارة ميدانية إلى مصنع سباسك عمان بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، في خطوة تعكس حرص الجهات المختصة على تعزيز الامتثال البيئي ورفع جاهزية المنشآت الصناعية وترسيخ أفضل الممارسات في إدارة المواد الكيميائية بما يحافظ على الإنسان والبيئة، ويؤكد التزام سلطنة عمان بتنفيذ أحكام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. حول هذا الموضوع تنضم معنا في الاتصال الفاضلة المهندسة ابتسام بنت خميس الهلوني، رئيس قسم إدارة المواد الكيميائية بدائرة إدارة المواد الكيميائية والنفايات بهيئة البيئة. مساء الخير مهندسة ابتسام.
2: شكرا جزيلا على المقدمة الرائعة.
1: الله يسلمكم، طمنونا عنكم، بشرونا كيفكم مع نهاية الأسبوع.
2: الحمد لله نهاية طيبة ولله الحمد، نتمنى إن شاء الله نهاية أسبوع موفقة للجميع.
1: الله يوفقكم إن شاء الله ويسهل أمركم، وإحنا دائما يعني متواصلين مع هيئة البيئة لمختلف أعمالها وأنشطتها. في البدء إذا جينا نتحدث عن أهمية هذه الزيارة في إطار تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية،
2: ممكن نبدأ أستاذ حفيظ في البداية بتعريف عن الاتفاقية.
1: ممتاز.
2: ومن ثم نعرج على اللي الغرض من هذا أو أهمية هذه الزيارة.
1: ممتاز.
2: كاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية هي معاهدة دولية تحظر استحداث إنتاج تخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية، طبعا تلزم الدول بتدمير مخزوناتها، تنفذ من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي مقرها في لاهاي بنيدرلاند. دخلت الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من 29 من أبريل 1997، وتعتبر أول اتفاق متعدد الأطراف دولي لنزع السلاح في العالم وتنص على القضاء على كافة أسلحة الدمار الشامل.
1: نعم.
2: طبعا منظمة حظر الأسلحة هي الهيئة المنفذة للاتفاقية.
1: نعم.
2: كدول أطراف في الاتفاقية بلغ عددها إلى الوقت الحالي 193 دولة طرف. بالنسبة لنا كسلطنة عمان صادقنا على الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني 122/94.
1: نعم.
2: كذلك صدر المرسوم السلطاني 39/2019 بإصدار نظام حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة. طبعا بالنسبة للفريق الوطني المعني بمتابعة اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية تم تشكيله بناء على المادة السادسة من المرسوم 39/2019 برئاسة هيئة البيئة وعضوية الجهات وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، شرطة عمان السلطانية، هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وزارة التجارة والصناعة والترويج والاستثمار، ووزارة العدل والشؤون القانونية.
1: جميل، حلو أن أيضا يعني نعرف أن هذا الفريق الوطني أكيد كانت له كثير من الأهداف أن يسعى إلى تحقيقها من خلال هذه الزيارة وتفضلتي في جزء منها. كيف تسهم فعلا هذه الزيارة المهندسة في رفع مستوى السلامة والأمن الكيميائي في سلطنة عمان؟
2: طبعا من جاءت المادة السادسة من المرسوم السلطان 39 على 2019 بنص مهام الفريق والتي من ضمنها زيارة المرافق الخاضعة للتفتيش. نقصد بالمرافق الخاضعة للتفتيش هي المرافق المسجلة لدى اتفاقية حظر الأسلحة المتابعة لدى اتفاقية حظر الأسلحة كمرافق إنتاج في سلطنة عمان. طبعا للمواد الكيميائية العضوية المميزة وليست كأسلحة وإنما كمواد كيميائية عضوية مميزة ممكن ازدواجية استخدامها كجزء من الرقابة الدولية.
1: أكيد عندما نعم تفضلي.
2: أيوة شكرا. بالنسبة للزيارة وأهدافها كانت مثل ما ذكرت بناء على المادة السابعة لمتابعة مرافق الإنتاج، وكان مصنع سباسة عمان من ضمن مرافق الإنتاج الوطنية في سلطنة عمان التي يتابعها الفريق. طبعا الأهداف التي جاءت من خلف هذه الزيارة أو من خلال هذه الزيارة هو التحقق من مدى التزام المصنع بالكميات المنتجة من المواد الكيميائية العضوية المميزة بالبيانات التي تتوافق مع البيانات المسجلة لدى الاتفاقية، بالإضافة إلى الاطلاع على خطوط إنتاج المواد الكيميائية التي المصنعة في المخزن في المصنع ومدى توافقها أيضا، وهل التأكد من خطوط الإنتاج هل هي فعلا فعالة، هل هي في طور التشغيل أو أن هناك توقف في بعض خطوط الإنتاج لسبب من الأسباب التي توجد لدى بعض المصانع، كذلك التأكد من التزام هذه المصانع بالتشريعات والقوانين الخاصة بإدارة المواد الكيميائية والتعامل الآمن والسليم مع المواد الكيميائية والاشتراطات المتعلقة مع تخزين هذه الإجراءات السلامة في تخزين هذه المواد.
1: أكيد لا شك أن هذه الزيارة تتحول من مجرد إجراء رقابي إلى أداة لتعزيز ثقافة السلامة والأمن الكيميائي داخل هذه المنشآت من خلال حديثك أفهم ذلك. طيب عندما يزور الفريق الوطني منشأة صناعية، هنا أكيد أبرز المؤشرات وكثير هذه المؤشرات والمعايير اللي يتم تقييمها لقياس مستوى الامتثال، إيش أبرز المؤشرات هنا المهندسة؟
2: صحيح أستاذ حفيظ، فعلا هناك مؤشرات أو معايير يتم من خلال الزيارة تقييم المصنع من التزامه. من أول بداية بالتزام المصنع أو المنشآت الصناعية بالتشريعات والقوانين الخاصة بإدارة المواد الكيميائية من حيث إجراءات التراخيص المتعلقة بهذه المواد المختصة الجهات الحكومية ذات الاختصاص، بالإضافة إلى التزام المنشأة الصناعية بإجراءات الأمن والسلامة في مقر العمل، بالإضافة إلى إجراءات التخزين الآمن والسليم، بالإضافة إلى الأدوات السلامة الشخصية للعاملين أيضا في المنشأة ومدى توافق وتواجد سجلات المواد الكيميائية وتوفرها أيضا لدى المنشأة. هذه جميع معايير تتم من خلالها تقييم المنشأة، تقييم مدى التزامها بالإجراءات المعمول
1: بها
2: في إدارة المواد الكيميائية في
1: سلطنة عمان. طيب أكثر الجوانب المهندسة ابتسام التي تحظى باهتمام الفريق أثناء عمليات التقييم هنا تحدث، وهل تتركز على الجوانب الفنية فقط أم تمتد إلى جاهزية الكوادر والإجراءات التشغيلية كذلك؟
2: تكون شاملة بدءا من الجوانب الفنية إلى إجراءات السلامة إلى إجراءات التحضير إلى إجراءات المنشأة وجاهزيتها أيضا في حالة لا سمح الله إذا صار أي حادثة، جاهزيتها أيضا إلى أي حوادث كيميائية، بالإضافة إلى التزامها مثل ما ذكرت سابقا بجميع التشريعات، ولا نقصد التشريعات البيئية فقط وإنما التشريعات الخاصة بإدارة هذه المواد الكيميائية على مستوى هيئة الدفاع المدني والإسعاف، على مستوى الإدارة العامة شرطة عمان السلطانية، على مستوى الجهات الأخرى.
1: جميل. كثيرون هنا المهندسة يسمعون عن اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لكنهم لا يدركون نطاقها الحقيقي، كيف يمكن تبسيط مفهوم الاتفاقية وأهدافها للمجتمع؟
2: كتبسيط هي كاتفاقية تعنى بحظر استحداث أو إنتاج أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية.
1: نعم.
2: تلزم الدول بتدمير مخزوناتها من تلك الأسلحة، طبعا الهدف منها حماية صحة الإنسان والبيئة. نحن ندرك مدى خطورة هذه الأسلحة على صحة الإنسان، ندرك مدى انتشارها في حالة وجود انتشار واسع لها على مستوى ليس على التصعيد الإقليمي وإنما التصعيد الدولي.
1: جميل. طيب في ظل التوسع هذا الصناعي الحالي، أهمية وجود منظومة متكاملة لإدارة المخاطر الكيميائية داخل المنشآت؟
2: فعلا من الضروري وجود منظومة متكاملة داخل المنشأة للإدارة في السلامة والأمن الكيميائي في المنشأة للتأهب لأي حالات طوارئ أو أي إجراءات قد تكون تؤدي إلى يعني منظر إلى حوادث يعني سلم الله الجميع وإنما تفادي لهذه الحوادث.
1: دائما. طيب إيش رسالة المهندسة ابتسام اللي تودون إيصالها أو توجيهها للمنشآت الصناعية بشأن أهمية الامتثال المستمر ودوره في حماية الإنسان وحماية البيئة وتعزيز سمعة سلطنة عمان دوليا؟
2: طبعا نأكد على المنشآت ضرورة استمرارية التزامها بالاشتراطات البيئة ومتطلبات الاتفاقيات والمنظمات الدولية التي من شأنها تعزز من التزام سلطنة عمان ببنود هذه الاتفاقيات، ترفع مؤشر سلطنة عمان عالميا، بالإضافة إلى في النهاية هذه الاتفاقيات هذه المنظمات لم توضع إلا من أجل الوصول لحماية صحة الإنسان والبيئة. كذلك التزام المنشآت داخل سلطنة عمان يؤدي إلى التزام سلطنة عمان ببنود هذه الاتفاقيات، بالإضافة إلى أن تصبح عمان في مصاف الدول المتقدمة في الالتزام بالاتفاقيات والمنظمات الدولية، وتعتبر نموذج يحتذى به ويمكن استفادة من تجاربه الناجحة.
1: جميل. أختم هذا الحديث بهذا السؤال، في رأيكم كونكم أيضا قريبين في من هذا المجال، إيش اللي يميز تجربة سلطنة عمان في تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مقارنة بالممارسات الإقليمية والدولية؟
2: ما يميز سلطنة عمان ولله الحمد يوجد نظام متكامل لي تنفيذ الاتفاقية صدر بالمرسوم 1039 على 2019. انبثق من هذا النظام السلطة الوطنية برئاسة وزارة الخارجية وعضوية عدد من الجهات من بينها هيئة البيئة، وزارة الدفاع، هيئة الدفاع المدني والإسعاف، والشرطة العمانية السلطانية، بالإضافة إلى وجود لجنة متابعة للاتفاقية أيضا صدرت وفق هذا النظام أيضا، وتتم من خلال هذه اللجنة وعضوية برئاسة هيئة البيئة وعضوية الجهات مثل وزارة الدفاع، هيئة الدفاع المدني والإسعاف، شرطة عمان السلطانية، وزارة العدل والشؤون القانونية، وزارة الطاقة والمعادن، وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. جميع هذه الجهود تنبثق منها تبين مدى وجود نظام واضح ومنفذ لهذه الاتفاقية يعنى بالتزام تام لسلطنة عمان، يعنى بوجود منظومة واضحة كيفية التعامل مع هذه المواد المدرجة في الاتفاقية أو المرافق الغير مدرجة في الاتفاقية والتي يتم متابعتها من قبل الاتفاقية، يسهل عملية توفير البيانات الدولية أو الوطنية الخاصة بسلطنة عمان بكل يسر وبيانات واضحة وصريحة وصحيحة.
1: جميل. بس هذا يقودني أيضا إلى استفسار بسيط، هل هذه الجهود ربما المهندسة تنعكس على تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الصناعية العمانية؟
2: بالضبط، تنعكس على ثقتهم، تنعكس بوجود منظومة واضحة لديهم، كيفية يعني المعلومة يجدوها بكل يسر وسهولة، لا توجد محاور غير واضحة، لا توجد بنود غير واضحة في حالة إذا أراد المستثمر التعامل مع هذه المواد، تشريعات واضحة، قوانين واضحة، فلله الحمد يعني تستقطب هؤلاء المستثمرين أيضا للاستثمار في سلطنة عمان.
1: كل التحية لك المهندسة ابتسام بنت خميس الهلوني، رئيس قسم إدارة المواد الكيميائية بدائرة إدارة المواد الكيميائية والنفاية بهيئة البيئة. بارك الله فيك.
2: شكرا جزيلا أستاذ حبيب، بارك الله فيكم وشكرا على هذه
1: الفرصة. أجازة سعيدة إن شاء الله عليكم يا رب العالمين.
2: إن شاء الله.
1: طول عمرك.
2: حياك بارك الله فيك. أمرك طول
1: عمرك. إذن نتواصل معكم مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل الإعلاني إن شاء الله.
0: خامس لكم. برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبور في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا، نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح وفهم أعمق.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: الجليلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعده. اللهم إنه قد رفع الأذان وارتفعت الكلمات تنادي الله أكبر، فكبرنا قلوبنا وفتحنا أرواحنا لرحمتك. اللهم أذن في قلوبنا بالهداية ونور صدورنا بالإيمان وثبت أقدامنا في طاعتك، واجعل لنا نصيبا في كل خير يرجى وفي كل شر يخشى.
1: عيش حياتك، خليك شبابي. شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: برنامج البعد الخامس، برنامج يأخذكم إلى عمق التحليل وفضاء الحوار من الثانية وحتى الرابعة مساء مع حفيظ جعبوب في قراءة هادئة ورؤية مختلفة للأحداث والقضايا. نقترب من التفاصيل، نفتح الأسئلة ونقدم لكم بعدا في الطرح. البعد الخامس على إذاعة الشبيبة، رؤية أوضح.
1: حيا الله بالجميع في آخر ما تبقى من عمر هذا اللقاء وهذا البرنامج، آملين كذا أن تكونوا قضيتوا برفقتنا وقت ممتع مفيد. قدمنا لكم جرعة من المعلومات والأخبار المرتبطة بالشأن المحلي، حاولنا أن ننوع ما بين موضوع وموضوع آخر، ولكن استوقفني أيضا خبر ضمن الأخبار المهمة على وكالة الأنباء العمانية. يذكر هذا الخبر أن سلطنة عمان تفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف عن منصة نور التعليمية، تقديرا لدورها في تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات التعليمية الإلكترونية. وهذا أكيد إنجاز عالمي جديد يضاف إلى سجل عمان، ويؤكد هذا الإنجاز أن الاستثمار في التعليم والتحول الرقمي هو استثمار في مستقبل الوطن. فألف ألف مبارك للجميع، وكذلك نهني القائمين في على هذا التطبيق، تطبيق نور التعليمي. فأكيد فخر يليق بعمان، جائزة عالمية تعكس جودة المبادرات الوطنية، وتؤكد هذه الجائزة أن الابتكار والتميز أصبح جزءا من مسيرة التنمية. فكل التهاني لكل من أسهم في هذا الإنجاز. نجاح منصة نور يؤكد أن الكفاءات العمانية والخبرات قادرة على المنافسة والتميز على المستوى العالمي. كما أيضا يعني نذكر أن عندما يجتمع الطموح مع العمل المؤسسي تكون النتيجة إنجازات عالمية. فيعني نهني القائمين على منصة نور التعليمية، وأيضا وزارة التعليم على ثقتها بهذه المبادرات، وأن تكون أيضا جزء حقيقي من دفع ودعم الخبرات والكفاءات في مختلف المجالات التعليمية. إذن بهذه المحطة وهذه الوقفة نكون وصلنا إلى ختام هذا اللقاء، على أمل إن شاء الله أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من البعد الخامس، فيها نجمع كل ما هو مفيد، كل ما يتعلق أيضا بهذا الحراك الوطني في جانب التنمية، في الجانب الاقتصادي، في الجانب الفكري الأدبي، في الجانب الرياضي. إلى هنا يعني نصل إلى ختام هذا اللقاء من يوم الخميس، ونسأل الله أن يكون يعني تكون أيامكم دائما عامرة بالإنجاز والعمل والبناء، وأجازة ممتعة على الجميع. يعني دائما نأمل أيضا الأمن والسلامة في دروبكم يا رب العالمين، وكل شكر لضيوفنا اللي رافقونا عبر الاتصالات وشاركونا أيضا بعض التجارب والحديث عن بعض الفعاليات وبعض المبادرات القائمة في الوقت الحالي. فنصل إلى الختام، والشكر موصول لكم أنتم مستمعين الأكارم على حسن هذه المتابعة، ونلتقي إن شاء الله بكم في حلقة جديدة يوم الأحد المقبل، وموضوع أيضا جديد، ولقاءنا يتجدد أكيد. تقبلوا أطيب التحايا من فريق العمل، كنت معكم أنا حفيظ جعبو في التقديم، رافقتني في الإخراج وفي الإخراج المرئي وفي الإعداد الزميلة أشواق العمري، وشكر أيضا للزملاء معنا في استوديوهات الشبيبة، حرصا على أن نكون معكم لحظة بلحظة وموضوعية في تغطية كل الأخبار المحلية. ملتقانا إن شاء الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم بخير وأمان.

تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.

0: وخليك شبابي.
1: عزيزي المستمع، كن واعياً في كل ما تنشره أو تعيد إرساله في حساباتك عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن تداول أي محتوى مخالف يترتب عليه أثراً قانونياً ومسؤولية مباشرة حتى إن لم تكن أنت المصدر. وعيك القانوني هو درع حمايتك الأول. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: عيش حياتك وخليك شبابي مع إذاعة الشبيبة وبرنامج تو الناس. مستمعين الكرام احنا معاكم من الساعة 5 لين 8 المساء. أكيد هذه تحية مسائية لكم مستمعين الكرام للي يتابعونا على منصات الشبيبة المرئية على اليوتيوب ومنصة إكس وأيضا اللي مثبتين على الموجة 97.5. وأكيد الحين الطرقات نقول ديروا بالسلامة إن شاء الله وتوصلوا إلى مقاصدكم وانتم بألف سلامة وخير.
1: أكيد دروب السلامة يا رب لكل من متجه لبلده واللي متجه صوب صلالة بعد, وأيضا كل أهم شيء كل حد يثبت الموجة على الشبيبة على 97.5. نقولكم عسى دائما كذا مساءتكم فرح ومساءتكم بهجة, وأكيد دائما نحن نرحب فيكم لكل اللي يختار أن يكون معانا في برنامج تو الناس. هذا البرنامج أكيد تو الناس مثل ما تعودتوا اللي يجمعكم على الخفة, الحكايات, المواضيع اللي دائما تلامس يومكم وضيف كذا لمساءكم لحظات جميلة ورائعة.
0: أكيد مستمعي الكرام بما أنه طبعا اليوم الخميس الونيس
1: يوم الوناسة واللمة
0: وذكرتي صلالة وذكرتي ظفار, احنا الشيء بالشيء يذكر مستمعي الكرام. يمكن تقريبا خلال الأيام القادمة بالنسبة للشمال راح ترتفع درجات الحرارة, تقريبا اليوم واصلة 41 درجة تقريبا الفجر.
1: ما عارف
0: ما شعرتي بال
1: ما عارف صار عندي تحصين صار عندي مناعة تعودت على الجو خلاص
0: كذا.
1: لكن طبعا أكيد نحن دائما نقول يعني الله يهنيهم اللي رايحين خريف ظفار.
0: أيوة.
1: خصوصا أن خريف ظفار 2026 راح يكون فيه أشياء مميزة.
0: أكيد.
1: فعاليات مميزة تقريبا 125 فعالية متنوعة. طبعا أكيد هذه الفعاليات مستمعينا تختلف وتتنوع بين الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية وكذلك الترفيهية, موزعة على عدد من المواقع والوجهات السياحية وولايات محافظة ظفار.
0: أكيد مستمعين الكرام ذلك طبعا ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز مكانة المحافظة كوجهة سياحية عالمية واستقطاب المزيد من الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها. مستمعينا هذا ما أكده سعادة الدكتور أحمد الغساني رئيس بلدية ظفار خلال المؤتمر الذي عقد خلال يونيو الماضي في شهر 6 بأن نسخة هذا العام تشهد تطويرا في هوية المواقع والبرامج المقدمة بما يواكب تطلعات الزوار ويعزز أكيد جودة التجربة السياحية والترفيهية والثقافية التي تتميز بها محافظة ظفار خلال موسم الخريف.
1: طبعا أيضا سعادة الدكتور أحمد الغساني مستمعين أشار إلى أن التوجه الجديد للموسم يركز على منح كل موقع طابعا ترفيهيا وثقافيا خاصا مستوحى من طبيعته ومقوماته بما يسهم أكيد في تنويع تجارب الزوار بين مختلف مواقع الفعاليات.
0: وكما أضاف سعادة بأن فعاليات الموسم لهذا العام تتوزع على عدد من المواقع الرئيسية أبرزها ساحة إيتين التي تقدم بحلتها الجديدة مزيج من العروض العالمية والفعاليات الترفيهية والثقافية إلى جانب منطقة وسط المدينة بسهل إيتين التي تضم مرافق متنوعة, حدائق, أسواق, مناطق للعروض الحية والفعاليات الجماهيرية إضافة إلى عروض الإضاءة والإبهار. أكيد أبرار هناك الكثير من المواقع في طبعا لفعاليات مهرجان خريف ظفار 2026.
1: أكيد طبعا.
0: إذن مستمعي الكرام احنا معاكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة من برنامج تو الناس, أنا عيد الخويطري, أبرار المشيفري والزميل بدر البلوشي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: ويا مساءات الوناسة ومساءات اللمة الحلوة في كل خميس. دايما احنا تعودنا الخميس بالتحديد يكون في هذه الوناسة وهذه اللمة، واكيد نتمنى لكم اجازة سعيدة. وتحية ايضا لكل من انضم الي الشبيبة الحين في هذه الدقائق الاخيرة في تو الناس. نذكركم كذا بالتردد 97.5 في مسقط وشمال جنوب البطنة و 98.5 في ظفار، واكيد في انتظار سماع اصواتكم على 24.94.
1: ولرسائلكم مستمعي الكرام على 94.77.975. وأكيد هذه أيضا تحية مسائية للي تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي. تحية للأخ أحمد الرواحي وأيضا أم أرين، مساء الخير سعد، مساء الخير، ومساء الخير لأم والهان، وأيضا اللي تابعنا طبعا عبد العزيز العبد الله من الدوحة من قطر، أهلا وسهلا فيك.
0: أكيد أيضا نمسي على لين وعلى حور وعلى طبعا المهندس عوض العبري وكذلك سعد وأيضا الراجحي وكذلك خميس الجابري، فكل التحية لكم وكذلك لفهد. ويسألون على موضوع حلقتنا لليوم.
1: نقول موضوع حلقة اليوم مريم الملا، أهلا وسهلا. أيضا حذيفة نمسي عليك بالخير، وتحياتنا أيضا للرحبي. موضوع حلقة اليوم مستمعي الكرام، في الحياة كل واحد فينا يلعب دور. في ناس تحب تمسك زمام الأمور، تقود تقرر وتتحمل المسؤولية، وفي ناس تفضل تكون جزء من الفريق، تدعم تنفذ تشتغل بروح الجماعة. لكن السؤال الحقيقي مستمعينا، هل القيادة فطرة داخلنا ولا مهارة نكتسبها مع الوقت؟
0: فيا ترى مستمعين، هل تحب أنك تكون القائد ولا تكون عضو من الفريق اللي مريح راسه ما يسوي خطط فقط أن ينفذ؟ عكس القائد، القائد دائما يكون عنده هذه المهارة في اتخاذ القرار، مهارة في أيضا إدارة
1: المجموعة الفريق. نعم
0: بالضبط،
1: مثل ما قالت أبرار مستمعي الكرام، أنتوا مستمعينا وإحنا في انتظار مشاركتكم في موضوع حلقة اليوم وسؤالها، اللي يقول هل تحب أنك تكون أو تفضل أنك تكون قائد أو أنك تكون ضمن، يعني نقول عضو ضمن الفريق، وليش؟ تخبرنا ليش.
0: جاوبت لين تقول لين انها تحب تكون القائد، وقالت السبب، السبب قالت ان عشان اعرف لو دخلت في تيم واكون عضو من اعضاء التيم فوقتها كل واحد يقول افكاره بكيفه، عشان كذا انا بكون قائده واختار بكيفي.
1: جميل. حذيفه الرواح يقول اريد اكون ضمن الفريق. وما معنى مستمعي الكرام طبعا اللي هي ممكن احنا ذكرت انت ابرار بعد قبل شويه، انه يعني اذا الواحد يختار انه يكون ضمن الفريق مثلا عضو. أيوة. زين، او متعاون يعني مع الفريق، ما معنى انه كذا فقط يفكر اللي هي مثلا مساله اني انا اكون مرتاح وبعيد عن المسؤوليه؟ لا، ممكن ايضا احيانا لما تكون انت اساسا عضو ممكن توكل لك مهمه.
0: بالضبط.
1: هذه المهمه ايضا تشعرك انت بالمسؤوليه اصلا.
0: بالضبط، صحيح. يعني ممكن تكون عضو فعال لكن بعد عندك هذا الروح القيادية.
1: أكيد.
0: اللي ممكن أنك تتخذ قرار، تعطيهم قرارات أو تعطيهم اقتراحات. يعني مثلا محمد فتحي، محمد فتحي من السودان، وجه له تحية، يقول أنا ممكن أني أريد أكون عضو وليس قائد لكن عضو فعال. فحلو هذا الشيء.
1: جميل. يعني
0: ممكن أنا ما أكون قائد لكن أكون عضو فعال.
1: إذن تحية للأخ من السودان يريد يكون عضو فعال، وطبعا تحية أيضا للي يتابعون على منصات شبيب المرية على اليوتيوب ومنصة إكس. مستمعينا احنا في انتظار مشاركتكم معنا في موضوع وسؤال حلقة اليوم. إذن على 24.99.00 هذا لسماع أصواتكم وتواصلكم وتفاعلكم معنا، وعلى الواتساب على 94.77.975.
0: وأما فهد يقول على موضوع حلقتنا اليوم مستمعينا، هل تحب أنك تكون أنت القائد ولا تحب أنك تكون جزء من الفريق؟ ففهد يقول أنه يكون ممكن جزء من الفريق ما القائد، لكن يكون مستشار. بمعنى قائد الفريق أو الرئيس أو أي شيء يأخذ يعني يستشيره ويأخذ
1: يعني
0: من رأيه.
1: هاي يدل لك مثلا دور قيادي، صح؟
0: بالضبط. أيوة.
1: مريم الملا تحية لك من دولة الإمارات، نمسي عليكم بالخير. حميد العلوي أهلا وسهلا. وأيضا مستمعينا مرة ثانية نذكر اللي مثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار أرض اللبان وأرض الضباب وأرض الطبيعة وأرض الخريف على 98.5.
0: أيضا في مشاركة وصلتنا عيد يقول سعد أنا ما أريد أكون القائد لأن أعرف نفسي إذا صرت قائد راح يخسر فريقي، فيقول جوي كوميدي حتى في لعبة الببجي ونخسر والسبب أنا. حلو أنك تصارح مع الخسارة.
1: أيوة إذا خليك ابعد عن القيادة.
0: أيوة والله أفضل عشان ما يخسر فريقك.
1: ومستمعين متى حسيتوا أنكم مثلا كنتوا قادة ناجحين أو أنك تكون تابع مرتاح، يعني مثل ما قلنا أنك تكون ضمن الفريق، وأنا أتوقع يمكن كثيرين تتوقعي هل والله الغالبية يريدكم مثلا قادة أبرار
0: والله أنا فكرت
1: أو يقولوا مثلا
0: أنا شوف أنا توقعت أن الأغلب بيقول أن أنا حب أكون القائد وأنا يعني اللي ماسك زمام الأمور، لكن صدمت أن الأغلب لا يبون جزء من الفريق.
1: وبالنسبة لعلم النفس طبعا احنا نعرف أنه تعتبر القيادة ترى هي ممكن 30% فطرة.
0: أيوة.
1: والباقي تكتسب من خلال طبعا التجارب، من خلال الحياة
0: بالضبط،
1: وأيضا دخولك أيضا انضمامك في الورش والدورات وغيرها، هذه اللي تسقل أنت من من من نقول القيادة معك.
0: بس تعرف يعني هم صح قالوا نبي نكون احنا أعضاء في الفريق، لكن الأغلب يقول نبي نكون أعضاء فعالين. يعني أيضا حور تقول أنا أحب أكون عضو فعال وبعد مستشار عشان يستشيروني بكل شيء. ليش أنا أحس يعني كحد يبقى اللي إن أحد يستشيره
1: يعني يكون مثلا عضو بعد فوق هذا يتم استشارته.
0: أيوة يعني فهد وحور يعني يحبون كذا الاستشارات، يحبون حد ياخذ برأيهم، ممكن عشان استشعار أني أنا شخص مهم فالقائد ممكن مثلا ياخذ برأيي.
1: ممكن. إذن مستمعينا حتى في دراسة هنا في علم النفس التنظيم تقول إلا أن الشخصيات القيادية غالبا تمتلك صفات مثل الثقة بالنفس، سرعة اتخاذ القرار والقدرة على التأثير، لكنها ليست صفات ثابتة بالكامل بل يمكن تطويرها بالتدريب والخبرة. وأيضا في دراسة في جامعة هارفارد بينت أن 70% من مهارات القيادة تكتسب من التجربة العلمية وليست من الصفات الفطرية فقط. يعني هنا برار
0: يعني هنا لما نرجع للسؤال هل القيادة فطرة أم مهارة؟
1: بس قلنا انه هي ممكن تكون 30% لكن 70% انها انت من خلال اكتسابك للقياده.
0: أيوة.
1: ومن التجربه العمليه اكيد احنا ما نقول احنا ما ننكر ايضا في يعني نقول احنا ممكن تكون في كل شخص يعني عنده اللي هي صفه القياده.
0: ايوه
1: لكن البعض ممكن يتركها ويتجه الى اتجاه انه مثلا يكون عضو
0: بس ضمن الفريق. بالضبط لو ناخذ كذا مزايا وعيوب انك تكون قائد. يعني ممكن مزايا وعيوب كل دور القياده، اللي هو أول شيء أنك أنت تمسك الضغط، المسؤولية كلها عليك، لكن بعد فيها تأثير، فيها صناعة قرار. وأما أنك أنت تكون جزء من الفريق مثلا التبعية فيها راحة نسبية، لكن أحيانا تقلل من مساحات التعبير، بمعنى ممكن عندك اقتراح لكن أهم شيء رأي القائد.
1: وهل مستمعينا البيئة لها تأثير في صناعة الشخصية القيادية؟ نعم ممكن تكون مثلا هل بالنسبة للعمل أو الدراسة أو العائلة يلعب دور في تحديد شخصيتك القيادية؟
0: البيئة لها دور فعلا لها دور،
1: والأسرة لها دور،
0: يعني النشأة والأسرة والتربية هذا كلها دور،
1: حتى المدرسة لها دور.
0: بالضبط صح. يعني تخلي الطفل ممكن أنك أنت تكون قائد، ممكن حتى هم الأب والأم يستشيرون الأطفال بحيث أنهم يعني يعطونهم كذا حرية ومساحة للتعبير عن آرائهم عن أفكارهم، لكن البعض لا، البعض يهمش دور الطفل موضوع مثلا أخذ قرار أو شيء، فبالتالي تلقى يوم بيكبر أنه خلاص لا أنا ما أريد أكون قائد ولا أريد أكون شيء.
1: فعلا هي بعدها في المنطقة الراحة.
0: أي والله.
1: فيصل الغداني يقول أكيد. فيصل ما عرفنا هل تقصد أنك تكون قائد أو أنك تكون ضمن الفريق؟
0: وأيضا حور تقول ما أحب أكون القائد لأنه مسؤولية كبيرة، بس أنا أتوقع المسؤولية المفروض تكون على الفريق ككل ما يكون بس القائد.
1: وحلو أن الواحد يتعلم أيضا المسؤولية، ترى احنا نقول احنا أيضا البيت لما نذكر الأسرة ونذكر يعني دور الأسرة في التنشئة مثلا، نحن نقول أحيانا يبين مثلا الولد أو البنت نقول من صغر طالع يعني صاير قائد، ويمكن لما يكبر يصير يعني قائد يعني. أيوة في إحدى حتى ممكن يكون يعني في جهة عمل.
0: أيوة.
1: على سبيل المثال خلينا نضربها حتى مثلا لو أسأل أنا أسألك أبرار أنت إيش تفضلي؟
0: أنا أفضل
1: عشان أنا عندي إجابة بقول لك إياها.
0: إنزين
1: ممكن تكون خارج الصندوق.
0: إنزين أوكي أنا بقول لك إيش أفضل.
1: أيوة.
0: ما أفضل أكون القائد ولا أحب أن يكون التابع عرفت، يعني أحب أكون في الوسط
1: بين أني
0: أكون مسؤولة عن شيء لكن أحد يعني أحد أعلى عنيا يكون مدير، وأنا أكون اللي الوسط ويعني كذا.
1: خلصينا
0: وقولي يعني بمعنى أن أكون عضو فعال مستشار.
1: أيوة خلصينا وقولي أنك تريد تكون مستشارة.
0: يعني مثل حور فهد
1: يسألوك بس ها يسألوك ها إيش رأيك في كذا قولي تمام.
0: يعني أكون كذا من ضمن اللي يعني من ضمن القياديين بس ما أكون أنا واحد يا.
1: أنا والله على حياتي
0: وأنا بعد لاني لا يسأل
1: أقول احترنا يعني
0: هي والله لفيت ودرت ولفيت ودرت وأحسك ما أخذت الجواب لا أني كنت أقول
1: توهتيني يا برار
0: هي كنت أقول لك مستغربة من حور وفهد ليش يبون أن يكونوا بس أعضاء
1: أيوة.
0: ومستشارين بعد ليش يحبون الاستشارة والله لما فكرت الحين لما سألتني واستفكر لا أنا بعد أبا أكون عضو فعال ومستشار بعد ليش لا
1: أحيانا أنا في توقعي مثلا أن العضو حتى لما الشخص مثلا يكون عضو ما يكون قائد من خلال المهام اللي تعود عليها من خلال التجربة كذا لا شعوريا يحس نفسه أنه قائد صاير قائد في بعض يعني بعض المسؤوليات ها.
0: هو القيادة غير وشخصية القيادية غير يعني بمعنى ممكن أنك أنت تكون عضو في فريق لكن تمتلك
1: عندك منصب مثلا اللي هي القيادة
0: لا لا
1: أو أنك تكون
0: لا
1: قائد
0: لا. تمتلك صفات الشخصية القيادية فهذا بالعكس مرحب فيه حتى لو كان هو مجرد عضو مجرد مثلا لونيه نطرق لمثال بيئة العمل يكون هو موظف عادي لكن عنده الشخصية القيادية اللي يؤتمن فيه اللي ممكن لو مثلا المدير مثلا سافر أيا كان هو يكون عارف
1: المرجع هو يعني
0: المرجع هو
1: ممكن يكون صحيح
0: بالضبط.
1: أم يحيى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تونسية في سلطنة عمان نمسي عليك بالخير. وأيضا أصيلة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته من مصر العربية. وأيضا معنا أميرة مساء الخير وعليكم السلام يا أميرة. إذن المستمعين نرجع ونذكركم بسؤال وموضوع حلقة اليوم.
0: سؤال وموضوع حلقة اليوم مستمعينا، هل تحب أنك أنت تكون القائد ولا تحب أنك تكون كذا جزء من الفريق؟ لأنه في الحياة ككل كل واحد منا يلعب دور. في ناس تحب تمسك زمام الأمور تقود تقرر وتتحمل المسؤولية، في ناس لا تفضل تكون جزء من الفريق فقط تدعم وتنفذ وتشتغل بروح الجماعة.

جو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. جو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5 لـ8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج تو الناس على الشبيبة. ديما ديما مغرب. إن شاء الله راح تكون تفاصيل مونديال كأس العالم ومباراة المغرب مع فرنسا بعد هذه المكالمة. السلام عليكم، مساك الله بالخير.
1: وعليكم السلام، مساك الله بالنور.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام، كيف حالك أنت؟
0: طيبين نشكر الله. تو الناس من معنا؟
1: معك ابتسام.
0: ابتسام
1: صديقة البرنامج، صديقة البار أخت أبرار.
0: أهلا وسهلا صديقة البرنامج وأخت أبرار، ولا صديقة أبرار؟
2: لا، قالت صديقة البرنامج صديقة أبرار وأخت أبرار.
0: ما شاء الله، الله يسعدك يا رب. أخبارك ابتسام، كيف صحتك؟
1: الحمد لله.
0: أنا أشوف أبرار تبتسم.
2: أيوة.
0: ومخلتني معيشتني أنا الجو المقلب
2: لأن رسلتي رسلت في اللايف قالت راح تصل.
0: أيوة. أهلا وسهلا فيك ابتسام، كيف أمورك؟
1: الحمد لله طيبين. أخبارك؟
0: من وين تكلمينا؟
1: والله من العامرات.
0: من العامرات، كيف الأجواء هناك؟
1: النار لا هو
0: حرارة صحيح اليوم. نعم. أيضا في هيئة الطيران المدني ذكروا بأن الأجواء راح تكون حارة خلال هذا اليومين، وإن شاء الله تكون من بعدها عسى إن شاء الله تعقبها أمطار بإذن الله تعالى. اللهم آمين. ها ابتسام، أكيد أبرار خبرتك عن موضوع حلقة اليوم.
1: نعم
0: عرفتي؟
2: عرفتي علومك.
1: أنا أحب أكون القائد ولكن أحيانا الأجواء ما يعني ما تحصل فيه مبادرات، ما تحصل فيه أحد يساعدك، تحس كأن كل شيء عليك أنت.
0: أيوة.
1: فيعني أحاول قد ما أقدر أن أكون قائد وأرتب كل الأمور، بس لما تحصل كذي يعني ما في تشجيع، ما في شيء بالأسف الشديد. يعني
0: مثلا الناس المحيطين مثلا أو البيئة أو شيء حد كذا.
1: أيوة.
0: اللي هم مثلا يعملوا على تحبيط مثلا الشخص بالضبط. وما يساعدوا أنه يكون قائد
1: بالضبط، يحطونك
0: انزل.
1: حتى على أقل شيء يبسط الأشياء تجمعات العائلية يعني.
2: أنا بسوي نفسي ما أسمع ابتسام، بسوي نفسي ما أسمع.
0: أنا بس بسكر البايك على أبرار ما تتكلم قولي.
1: والله الله يحفظهم يا رب. يعني
0: اللهم آمين.
1: أنا من النوع اللي أحب أسوي يعني كذا أجواء في المكان، أحب أسوي مسابقات وغيره.
2: هتعرف
0: عيد. أنا أتوقع أبرار تتدخل في الموضوع دائما.
2: أنا كل شيء جاهز، أنا ألقى كل شيء جاهز، أنا يوفروا لي بس.
1: بابا.
2: أنا ما يحرفسي.
1: أغلبهم يحبون الجاهز.
0: هي قالت في بداية البرنامج خالت أبرار إني أنا أريد أكون كذا يعني الشيء على الجاهز، وبلا وبعد قالت خور أريد أكون مستشارة، يعني تريد تحط تكون مستشارة في العيلة معاكم هناك. تستشيروها يعني.
1: فكرة براحتي بالسفر الله يحفظها يعني. حتى بالسفر.
2: في السفر ترى.
1: جاهز.
2: كل شيء جاهز.
1: كيفكم فرست كلاس ولا إكونومي عادي كيف؟
0: مريحة راسها.
2: إيه أهم شيء نطلع عشان تمشي.
1: والفندق لاني كيفكم؟
0: أيوة.
1: هي عليها تتمشى مثل ما هي الجريول ولا أنت ما تسمي الله
2: طبعاً. والله أحلى شيء أحلى شيء.
0: اليوم عرفنا علوم أبرار.
1: والله نعم مريحة راسها الله يحفظها.
2: إنزين ابتسام. تتوقعين القيادة فطرة ولا مهارة؟
1: مهارة
0: يعني.
1: أيوة. لأن القيادة بدون يعني ممارسة، بدون يعني جهة بتبلونها يعني للأسف الشديد ما يكون يعني كل شيء ينبسط عندكم، كل شيء ينحبط، كل شيء يعني يكون ما له قيمة.
0: صحيح.
1: لما نقول فلان قائد بس هو قاعد مكان ما سوى شيء.
2: أيوة. شو فايدة
1: إنه هو قائد؟
2: طيب الحين خذينا احنا علومك على موضوع حلقة اليوم، ما شاء الله عليك ما قصر.

0: انت
1: انا انا عرفنا انه ابتسام انت مشجعه للمنتخب البرازيلي اللي خرج مؤخرا.
2: أنا لو تعرف إن أنا ما شفت ولا مباراة غير مباراة مصر والأرجنتين بتقول يا ليتك ما شفتي هالمباراة.
0: ومباراة مباراة الحين المغرب فرنسا.
1: اليوم المغرب إن شاء الله مع فرنسا.
2: يلا يا رب كل التوفيق لهم يا رب العالمين.
1: يا رب يا رب بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى.
2: كل التوفيق لكم إن شاء الله.
1: شكرا لك يا ابتسام وسعيدين بسمع صوتك.
2: ولو حاضرين.
1: عاد كل يوم نبي نسمع علوم أبرار هنا.
2: يلا إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا.
2: العفو.
1: الله يحفظك يا رب. شكرا جزيلا ابتسام.
2: آمين جميعا.
1: مع السلامة. مع السلامة. إذن ابتسام تقول إنها تريد تكون
0: هي القائدة
1: قائدة صحيح. ولكن إنه الجو ما ملائم ما مفر للجو المناسب. لازم تعيدي
0: تعيدي. والله لا هي بالعكس أصلا هي كل شيء يعني كله حط عليها هي. فبالعكس هي القائد.
1: أيوه.
0: بس يمكن قصدنا هذا ترى الكلام حاليا
1: عشان ايوه. إذا مستمعي الكرام أنت تريد تكون قائد أو أنك تكون عضو في الفريق. نروح لي طبعا ديما مغرب ونروح لي أخبار كأس العالم.
3: We are ready.
4: We are ready.
3: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.

0: إذن اليوم الخميس أكيد منافسات الدورة ربع النهائي دور الثمانية لبطولة كأس العالم 2026 المونديال الأكبر تاريخيا والمقام بتنظيم مشترك في الولايات المتحدة الأمريكية كندا والمكسيك.
1: حيث تأتي مستمعي الكرام هذه الجولة الحازمة بعد اختتام مواجهات الدور 16 التي شهدت مفاجآت مدوية وإثارة حبست أنفاس عشاق الساحر المستديرة حول العالم. فأسود الأطلس في مواجهة متجددة أمام الديوك الفرنسية، تتجه أنظار الملايين الليلة صوب ملعب بوسطن جيليت ستاديوم الذي يحتضن القمة الكروية المرتقبة بين المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة و12 بتوقيت مسقط والقدس مسقط وأنقول بتوقيت الرباط الساعة 9 مساء.
0: ويدخل المنتخب المغربي هذه المواجهة كون الممثل الوحيد والآخر للكرة العربية والإفريقية في البطولة، يعني المسؤولية واد كبير عليه، حاملا طموح تكرار الإنجاز التاريخي والوصول للمربع الذهبي. وأكيد اتي هذه المباراة مستمعينا وسط أجواء جماهيرية صاخبة، حيث احتجت الجماهير المغربية والعربية بكثافة لدعم أسود الأطلس وبث الحماس في نفوس اللاعبين.
1: وضمن أخبارنا طبعا هناك ضربة موجعة للمغرب وصراع شرس على الحذاء الذهبي. تلقى الجهاز الفني للمنتخب المغربي صدمة قوية بعد تأكد غياب النجم إسماعيل صيباري عن مباراة الليلة جراء إصابة تعرض لها في العضلات الخلفية للفخذ. في المقابل يترقب المتابعون مواجهة خاصة داخل اللقاء تجمع صديقين كيليان مبامبي وأشرف حكيمي. كما تشتعل في الخلفية معركة شرسة على لقب هداف المونديال الحذاء الذهبي، حيث يتصدر الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي السباق حاليا برصيد 8 أهداف، يليه مباشرة كل من كيليان مبامبي وإيرلينغ هالاند برصيد 7 أهداف لكل منهما، مما يمنح مبامبي دافعا إضافيا للتسجيل الليلة والانفراد بالصدارة أو تقليص الفارق.
0: وطبعا أكيد يعني ما زالت الآن عيد ومستمعين تداعيات مباريات مصر والأرجنتين لا تزال الآن يعني تشغل الشارع الرياضي، حيث انتهى اللقاء بفوز طبعا راقصي التانجو 2-2 وسط احتجاجات مصرية واسعة وبيان رسمي ضد الأداء التحكيمي. ومن المفارقات التاريخية التي يشهدها مونديال 2026 غياب قطبي الكرة العالمية منتخبي البرازيل وألمانيا عن الدور ربع النهائي معا في نفس النسخة، وهي سابقة لم تحدث في تاريخ كأس العالم من قبل، مما يفتح الباب على مصراعيه لبطل جديد أو مفاجآت غير متوقعة.
1: وإليكم مستمعي الكرام قدم المواجهات دور الثمانية المتبقية ولن تتوقف الإثارة عند مواجهة الليلة. إذا تستكمل بقية المباريات أو تستكمل بقية المباريات ربع النهائي على مدار الأيام القليلة القادمة وفقا للجدول التالي. يوم الجمعة 10 يوليو إسبانيا في مواجهة بلجيكا على ملعب لوس أنجلوس صوفي ستاديوم.
0: إذن كل التوفيق بإذن الله تعالى لأسود الأطلس، وإن شاء الله الأنظار كلها تتجه للوقت الساعة 12. وأكيد الجدير بالذكر مستمعينا إنه ما زال طبعا يعني في مسقط مول راح يكون هناك مباراة مقامة، فهذه دعوة لكل اللي يسمعنا الحين
1: فعلا في مسقط مول طبعا الجالية المغربية في سلطنة عمان. اليوم هناك طبعا منظمة فعالية الساعة 9 تبدأ مستمعينا لغاية إن شاء الله المباراة، وبإذن الله تعالى نخرج من مسقط مول وإحنا نقول ديما مغرب
0: بإذن الله.
1: طبعا مباريات ايضا يوم السبت مستمعي الكرام 11 يوليو النرويج تصطدم بمنتخب انجلترا على ملعب ميامي هارد روك، ويوم الاحد فجرا تلتقي الارجنتين بسويسرا على ملعب كانساس سيتي اوروهيد. المتعة مستمعي الكرام طبعا تجدوه هنا في برنامج تو الناس.
0: إنزين عيد، ما أن الجمعة والسبت أنا ما بأشوفك وبسألك الحين توقعاتك مباراة إسبانيا مع بلجيكا.
1: إسبانيا بلجيكا؟
0: أيوة
1: بلجيكا.
0: بلجيكا أوكي، والنرويج ضد إنجلترا يوم السبت.
1: طبعا أنا أقول بلجيكا نظير الأداء اللي قدموه أمام أمريكا المستضيف وفوزهم 4-1 بالنسبة من ذكرتي أيضا الأرجنتين.
0: الأرجنتين
1: وسويسرا.
0: لا النرويج وإنجلترا يوم السبت.
1: النرويج وإنجلترا. إنجلترا.
0: أوكي بس إنجلترا. أتوقع الله أعلم إسبانيا راح يكون يوم
1: إسبانيا.
0: الجمعة.
1: أيوة. ويوم ومباراة النرويج والإنجلترا مين تتوقع؟
0: أتوقع أنت إيش قلت إنجلترا؟ أنا أتوقع النرويج.
1: يعني ضد. الموضوع ما موضوع ها؟
0: والله إيش تغاني؟
1: وغيره بس توقعات.
0: يعني شوف الشباب خصوصاً اللي خلاص وايد عفواً بالكورة توقعاتهم مبنية على حقائق على واقع صحيح. على هالأمور. نحن لا يعني أنا عن نفسي بس مجرد تخمين.
1: وبالنسبة لمباراة الأرجنتين طبعاً سويسرا توقع أكيد المنتخب الأرجنتيني على 2-4-9-9-0-0-0-0 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تو الناس.
1: مرحبا بك أخوي سامي، كيف حالك؟ كيف الصحة؟
2: مرحبا الحمد والشكر لله، كيفكم أنتم أخباركم تمام؟
1: الله يسعدك ويسلمك، إحنا بخير وعافية طمنا عنك.
2: دوم يا رب الحمد لله نشكر الله على كل حال.
1: أوكي في الخميس
2: الحمد لله ونيت كالعادة.
1: كالعادة بإذن الله تعالى.
2: يلا كالعادة على جاكارو.
1: بإذن آل جاكارو مباشرة رايح عليها هاي الليلة قبل مباراة المغرب إن شاء الله.
2: أي هي قبل
1: ها كيف اليوم توقعاتك بالنسبة للمباراة سامي؟
2: والله انتظرنا للمغرب بس باقي والله كرهت شيء اسمه كأس عالم واحتمال راح أقاطع كأس العالم لكن إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى اليوم
2: بإذن الله
1: المغرب
0: بإذن
1: اليوم
0: يحسموها
1: بإذن
0: الله.
2: نقول بإذن الله إذا ما نزلوا الجماعة من فوق لتحت
1: بإذن الله تعالى وإن شاء الله ما منتظرين إحنا مثلا أداء تحكيمي أو ما في انتظار يعني أي خطأ تحكيمي إن شاء الله راح يحسموها أسود الأطلس بإذن الله تعالى إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله.
1: ها يا سامي اليوم موضوع حلقتنا عن القيادة،
0: فهل تحب أنك تكون القائد ولا جزء من الفريق؟
2: لا التواضع البساطة أهم شيء عندنا، أكون عضو لكن فعال.
1: أيوة يعني برايك احمد سامي برايك يعني هل لها علاقه بالتواضع لما واحد يقول لك ان انا شخصيتي شخصيه قائد يعني هذه ما فيها من نوع من يعني تظاهر اني انا
2: لا ما
1: فيها تواضع وكذا ما لها علاقه
2: بالتواضع او التكبر او شيء لا هي مجرد من انت قادر او ما قادر
1: صحيح
2: المسؤوليه صعبه انا عندي بنفسي عندي انا صعبه حتى لان انا لو كنت قائد مثلا
1: ايوه
2: راح اكون صارم وشديد اللي يرضى ولا ما يرضى فالجماعه والكل يعني من الصعب ان واحد يرضى في هذه الاشياء حد يلزم عليه وحد هذا كما تقول يريدوها سايبوه والبعض يريد كل شيء جاهز
1: انزين يا سامي انت
2: القائد بيعقوا عليك كل عليك
1: تعتقد سامي انه صفه القياده هل هي مهاره ام نقول يعني فطره
2: والله
1: انا
2: اعتبرها مهاره
1: تعتبرها مهاره
2: انا اعتبرها مهاره ايوه انت
0: مخير
2: كيف تكون
0: يعني انه ممكن يكتسبها من خلال التجارب والتدريب
2: التجارب والمواقف كالعاده ايوه
0: طيب ايضا لو نقارن في الماضي يعني جيل اليوم الجيل الحالي تحسه يميل للقياده اكثر ولا يحب كذا يفضل العمل الجماعي وان يكون فقط عضو
2: والله وبينه وبين شريده عضو كل شيء جاهز الحال انا اشوف كذا
1: يعني هذا الجيل ممكن أكثر شيء يميلوا إلى أنهم يكونوا أعضاء.
2: هو شو أخي عيد لك أنا ما أنا طبيعتي أنا ما أحب أعمم للجميع مهما كان.
0: زين.
2: بس بعدها أقول يعني البعض يعني بقول حتى 50-50 البعض لكن الأكثرية هو بيكون كذا يعني هذا الجيل.
1: أيوة.
2: ما نريد نظلم حد ولا نريد نزعل حد.
1: صحيح.
2: أيوة ما نريد نزعل حد فعشان كذا نقول نص الأفضل عشان ما حد يزعل علينا.
1: رأيك ويحترم أخوي سامي أكيد الله يحفظك يا رب.
2: آمين جميعا يا رب العالمين والله
1: يبارككم ويجيب سعيدة
2: للجميع بإذن الله
1: بإذن الله تعالى توصل بالسلامة الغالي شكرا جزيلا لك
2: أحسنتم إن شاء الله
1: الله يحفظك يا سام مع السلامة
2: أحفظ الجميع مع السلامة
1: مع السلامة
2: على خير
0: أنا بديت أفهم ليش الأغلب يبي يكون فقط عضو أوكي بعيد عن أن تحمل المسؤولية لأن ممكن حتى الأعضاء لهم يعني
1: لما تكون كل واحد عنده مهمة
0: عندهم واجبات وعندهم مسؤولية. لكن يعني أتوقع أن ضمن فريق التبعية الواعية يعني أوكي حلو أنك تكون عضو. الجميل أن اللي يختار أن يكون عضو ما يكون قائد يقول لك عضو فعال، هذه معناتي يكون هذا من ضمن الفريق التبعية الواعية، يعني عندهم وعي في أن هم أيضا عندهم مسؤولية في رفع الإنتاجية، عندهم مسؤولية في أنهم يقللون الضغط النفسي، وخاصة طبعا في بيئات العمل الحديثة اللي تعتمد على التعاون
1: مثل ما قلتي أبرار.
0: أيوة يعني حلو ما يكون فيه أيضا يعني شو أقول لك موضوع التعاون، إن بنفسه القائد يوضح حق الفريق ترى نحن ما في شخص قائد، ما في رئيس، ما في كذا،
1: كلنا الكل مسؤول.
0: الكل مسؤول،
1: الكل مسؤول مثل ما ذكرتي اللي هي وصلنا للقيادة التشاركية.
0: أيوة
1: صح. اللي هي القيادة التشاركية مستمعينا، وفعلا هو مفهوم أصبح شائع حيث لا يكون هناك قائد واحد فقط بل توزع الأدوار القيادية داخل الفريق. فهذا اللي قلنا إنه صح ممكن تكون أنت عضو لكن في نفس الوقت تراك عندك مهمة، عندك مسؤولية
0: بالضبط.
1: وبالتالي هو الإحساس بالمسؤولية ترى شيء حلو، صدقوني شيء حلو. أنت حتى لو تكون مثلا ضمن جماعة معينة، حتى اللي هي الفرق التطوعية مثلا أبرار، أو حتى الفرق الطلابية في الجامعات في الكليات أو الشركات الطلابية وغيرها، اللي هو موضوع مثلا احنا عندنا أنه في رئيس وفي أيضا أعضاء، فتلاقي كل واحد عنده مهمة، فهنا أنت إحساس المسؤولية أساسا عندك.
0: بالضبط. ابتسام تقول أنا يكفيني أكون قائدة مع أولادي.
1: الله يبارك فيهم.
0: وصح كل الأمهات والآباء طبيعي أن يكون عندهم جزء في حياتهم وهم قياديين.
1: صحيح
0: بالضبط. وأيضا علي المس عليك يا علي يقول أنا أحب أكون قائد لكن في مجال اللي تكون فيها اختصاص أو لدي اهتمام فيها، يعني يكون عنده شغف في هذا المجال فبالتالي هو يكون قائد.
1: وهنا فيصل الغداني يقول أحب أكون ضمن الفريق لأن الله مع الجماعة. وجهت نظر تحترم فيصل. وأميرة تقول هنا أحب أكون أيضا ضمن الفريق.
0: جميل. وأيضا عبد الرحمن هنا يقول لا يوجد خيار أفضل، يعني بمعناته ما في أفضل مثلا أنك القائد هو أفضل عن العضو. الأمر يعتمد على أهدافك الشخصية وطبيعة شخصيتك ومرحلتك المهنية. فعلا صح، يعني كيف مرحلتك المهنية مثلا،
1: طبيعة عملك يعني طبيعة الوظيفة اللي أنت فيها،
0: يعني ما يستوي توك أنت متخرج على طول تكون قائد،
1: تريد تكون قائد فعلا.
0: أيوة.
1: فيصل الغداني يرجع يقول نفس الشيء، يكون الحمل عليك ثقيل، يكون الحمل مع عليك ما ثقيل لما يكون ضمن الفريق، أما لما تكون قائد يكون تكون عندك مسؤولية. أيضا رسالة هنا طبعا هم أيضا يشاركونا مشاويرهم، يقولون احنا اليوم مع الأهل بكرة معانا طلعة.
0: جميل.
1: أوقات ممتعة إن شاء الله تعالى في نهاية الأسبوع.
0: أوقات ممتعة أكيد. ومثل ما ذكرت يا عبد الرحمن يعني الواحد أوكي حلو أن يكون قائد لكن أهم شيء إن هو لو أنت وصلت لمنصب القيادة أهم شيء ما زلت تستمر في تطوير مهاراتك، تستمر في التعلم، لأن ما يسوي أنك تكون في مرحلة ثابتة، فحلو أنك تكون قائد ودائما يحفز ويطور من نفسه ومن فريقه. وأكيد على راجعين نحن لكم لكن بعد هذا الإعلان. فكرت في هديتي؟
3: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
4: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي، استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
5: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
6: جميلة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
4: أنت تستمع لبرنامج تو الناس.
0: نمسي عليكم مستمعين ونذكركم موضوع حلقتنا لليوم، هل تحب أنك تكون القائد ولا جزء من الفريق؟ على 2-4-9-4-0 نقول مساء الخير وتو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أبرار كيف الحال؟
0: أهلا يا عيسى، شخبارك؟
2: الحمد لله بخير، الله يبارك فيك.
0: كيف الأمور عندك؟
2: الأمور طيبة الحمد لله، كيف حالكم؟ سو طيبين؟
0: طيبين دامك طيب، أهم شيء تكون جاهز للويكند.
2: والله كذاك يعني على قبل المساق كما يقولوا.
1: ايش هي التحضيرات عيسى؟
2: والله كذاك طلعات كذا مع الاهل وكذا زيارات.
1: يلا بالتوفيق ان شاء الله، واجواء ممتعه ان شاء الله مع الاسره ومع الاصدقاء والاهل
2: ان شاء الله يا رب. تعرفت فرصه نحن قدام الاولاد كذا يعني عندهم فراغ
0: اجازه. ايوه
1: صح،
2: فرصه نطلع يعني نزور اللي ما زرناه من قبل وكذا يعني.
1: بالفعل بالفعل.
2: اي نعم.
1: يا مرحبا يا عيسى، ها موضوع حلقة اليوم يا عيسى.
2: والله
1: القيادة أم تكون جزء من فريق؟
2: أنا أكون جزء من فريق، ما أحب القيادة.
1: ليش؟
2: أنا بيني وبينك أنا عيد أخبرك حاجة، في قالي طلب يعني أني أكون عضو مجلس إدارة جمعية النور.
1: نعم. أيوة. المكفوفية. نعم
2: يعني أيوة، ودائما يعني يعني قلت له صراحة ما أترشح، يقول سألوني يقول كيف ترشح، قل ما أترشح لأن سبحان الله تحمل مسؤولية وكذا، وأنا من النوع اللي ما أحب أتحمل مسؤولية.
1: نعم. ما يعني قربت عيسى؟ ما قربت عيسى؟
2: يعني أنا كنت يعني أنا خاف إن أقصر حقوق ناس.
1: أيوة.
2: فأكون منصف، لازم أكون أحب أكون منصف يعني، وأكون عادل في يعني منصف يعني، عندي عدل، مبدأ العدل والمساواة.
1: ما في ما بس ما فيها شيء ترى عيسى، لو قربت انك تكون قائد اكيد ايضا. أيوة. القاده ايضا لهم طبعا مهاراتهم.
2: أيوة
1: في التعامل يعني مع الاعضاء
2: مهارات وكذا يعني. ايوه، يقول في زمن الأئمة كان حتى لما ينتخبوا فلان امام يكون امام يعني قائد، يخاف يعني يمسك زمام الامور.
1: سبحان الله. زين لما كنت صغير يا عيسى، لما كنت صغير
2: كان يتهرب يعني
1: عيسى لما نعم. كنت صغير ما كنت لاحظ نفسك انك عندك مهارات القياده وكذا؟
2: والله في صغير كنت انا كل شيء اتمناه، كل شيء ابغاه.
1: ايوه،
2: ما اعذر من شيء لحد ما كبرنا وعرفنا الحياه وكذا.
1: ايه،
2: وهي صارت الامور غير يعني ما في الاول.
1: ايوه فهمتك.
2: الحين يعني صعبه يعني انك يعني لازم تدرس ولازم عندك مهاره ولازم يكون عندك خبره وتعرف انك يعني بس تقود الفريق صح يعني، تقود تكون عند قيادة يعني عادلة.
0: طيب
2: الله سبحانه وتعالى سألك عليه هذه يعني، هذه يعني أنت محاسب أكثر من الشخص الثاني.
1: ربما أنا فهمت من كلام عيسى أبرار إنه الأشخاص اللي فعلا يمكن ما يجدوا الوقت على أساس أنهم مثلا يكونوا قادة وعندهم ذي المسؤولية، فلذلك ممكن يكون سببهم هذا عشان أنهم ما مثلا ما يقع مثلا في حراك بين أعضاء يعني بين الأعضاء وأنفسهم من خلال التعامل. نعم. يعني فأنت نعم. تقول اني انا احسن لي اريح راسي وابعد عن
2: لا، وما حد يزعل حد، ممكن حد يزعل علي وانا ما عندي خبر.
1: صحيح.
0: زي ممكن تكون عضو حد يزعل عليك. ممكن انك تكون عضو حد يزعل منك.
2: صحيح.
0: ايوه، فيعني ما عشان الزعل او شيء، لكن عندي سؤال لك يا عيسى، هل تعتقد نعم. او تتوقع ان القياده هي فطره ام مهاره؟
2: والله هي مهاره، ما مش فطره، انا اقول مهاره.
0: نعم.
2: اي نعم، الانسان يكتسب مهارات يعني.
0: ايوه،
2: يعني يكون في القائد يعني فن القياده، فن الرئاسه، فن يعني يكون مسؤوليه، تحمل مسؤوليه كيف.
0: يعطيك العافيه يا عيسى.
2: الله يعافيك.
0: شكرا لك مشاركتك.
2: ومشكوره، وتحياتي لانوار العلويه.
1: تحياتك واصلة، تحياتك واصلة، أكيد هي تسمع.
2: جميل عميل في إذاعة الشبيبة.
1: الله يسعدك، شكرا لك يا عيسى.
2: بدر البلوشي وسالم القستافي
1: يسمعوك ويبلغوك أيضا التحية والسلام، الله يحفظك يا رب.
2: الله يسلمك يا رب، الله يسلمك وبقيك.
1: شكرا يا عيسى.
2: عفوا.
1: لقاء سعيدة في أمان الله، مع السلامة.
2: بإذن الله تعالى إن شاء الله.
1: مع السلامة. وعلى 2-4-9-9-0-0-0-0 نقول السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بالنور والسرور أبو علي. أبو علي نعم. قلت أنا لا يكون غلط اليوم عاد بعد الخميس.
0: أحمد كأني نسيت صوتك عيد.
1: لا ما نسيت صوته. لكن عاد تعرف اليوم الخميس يعني وكذا أحمد.
7: صحيح
1: أحمد أنا أسمعته نبرة صوتك ما على كل حال يعني.
7: أفا وبعدني كيف
1: أقولك اليوم الحال. أيوة أقولك اليوم الخميس يعني. ها باغين هذاك النشاط باغين هذيك الحيوية وتقولنا هين الحين رايح وهين ومن هين جاي.
0: شوف لأن نبرة صوتك اليوم مختلفة.
7: بالتدريج
0: شكك اليوم عيد.
7: بالتدريج
1: يقولك الموضوع نبرة صوته أحمد أحمد نبرة صوته متصاعد هاي تتصاعد هاي. احنا بخير الحمد لله
7: ما نصدمك من اول مره ثاني شوي شيء خطوه خطوه.
1: الله يحفظك يا رب.
7: اقول لكم طيبين ان شاء الله
1: الحمد لله بخير. موضوع حلقه اليوم احمد القياده ام انك تكون جزء من الفريق.
7: شوف اول حاجه المواقف والقياده ما في كل وقت وما في كل مجال وما في كل زمان. يعني انت ممكن تكون قائد في ظرف معين وممكن تفضل ما تكون قائد في ظرف اخر. يعتمد على حسب الموقف. يعني ممكن أنت في موقف عندك تحس نفسك عندك القدرة وعندك الخبرة وعندك وتشوف أنك يعني قد تكون أفضل من غيرك.
1: بالضبط.
7: فممكن تبادر. وفي مواقف تحس أنه غيرك أفضل فتحب أنك تتراجع بحيث أنك تعطي الدور للي الناس اللي هم فعلا عندهم خبرة أكثر منك. وموضوع القيادة هذا تراها فطرة في الإنسان. بس في ناس عندهم ميول أكثر للقيادة من الصغر. يعني سبحان الله الله جعل لكل إنسان شخصية.
1: صحيح.
7: وشخصية فلان تختلف عن شخصية فلان وهكذا. فالله سبحانه وتعالى ميز الناس ومن ضمن الأشياء اللي ميزهم إنه والله هذا في صفات القيادة من الأساس.
0: أيوة.
7: لكن عاد القيادة هذه تظهر وتنشط مع اكتساب الشخص هذا الخبرات والكفاءة مع الوقت ويعني وعنده المعلومات وعنده الأمور والخبرات وكذا فتتأهل القيادة هذه إن تكون يعني ظاهرة.
0: نعم. طيب أخوي أحمد يعني هل تتوقع صناعة القرار هي مسؤولية القائد فقط ولا أيضا أعضاء الفريق؟
7: لا شوف دائما هو الإنسان دائما ما يتخذ قرار بنفسه. أصلا الإنسان دائما يشاور المجموعة. لابد القرار متفق عليه من المجموعة. لابد المجموعة كلها تتكلم بلسان واحد. لما يكون القرار باتفاق الكل معناته أنه الكل بيعمل الشيء اللي يوصلهم للهدف لأنهم كلهم مقتنعين كلهم. أيوة. مقتنعين. فلا بد أنه القائد يشارك الفريق اللي معاه في القرار ويأخذ رأيهم لعله وعسى يبدأ رأي من شخص منهم يكون أكثر صواب.
1: بالضبط.
0: أيوة يعطيك العافية أخوي
7: الله
0: أحمد.
7: الله يعافيك وسلمك يا رب.
1: شكرا لك أحمد.
7: العفو يا أستاذ عيد بارك الله فيك
1: وإجازة سعيدة إن شاء الله. شكرا.
7: أحسنت. شكرا.
1: في أمان الله. أحسنت.
7: حياك
1: الله. مواصلين على 2499-00-00 نقول السلام عليكم تو الناس.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمسي عليك أستاذ العزيز عيد الأخويطري وأيضا الأخت العزيزة أبرار ومخرجنا بدر البلوشي والمايسترو الأنيق سالم الجساسي وإلى الأخت العزيزة أيضا أنوار العلوي.
0: وين هالغيبة
1: يمطول الغيبات أكيد شيء غنام.
0: في شيء صاير مع أبو علي وسعد نبرة صوتهم اليوم هادية
1: وبعد الخميس
0: معنا الخميس
1: نقولهم الخميس ونسمع هذه نبرة الصوت. صحيح
8: ترى هي هذه القيلولة هي شوي اللي بتعطل
1: شبعان القاد. شبعان القاد انت سعد.
8: هذه قيلولة العصر شوية
1: هذا عاد أحيانا تكون مزعجة تراها ويبالك لغاية ما تهات.
0: أيوة ليه ما تصح صح
1: وتسخن شوية كذا وتكون أمورك تمام وتصح صح.
8: أنا حس عمري الحين 3% 4% بعد
1: إذا أحيب حتى
0: قلت لك كذي ما أخذ قيلولة. إيش خليت معلمة ما أخذ قيلولة
8: يمكن كثرت الكوب الشاي صراحة
1: كثرت سعد في النوم أنت. هذه ما قيلولة يمكن ساعتين ثلاث ساعات.
8: لا بعد شوف ترى متى يأذن الأذان بعد من صليت أنا بعد الساعة 4:30 قلت بخلي قيلولة شوية وخلي المنبه والله على الساعة شو اسمه 6:05 لكن ما شاء الله لما قمت لا فوق الوقت يعني.
1: الله يعطيك العافية سعد.
8: حياك أستاذي.
1: زين يا سعد متابع معنا موضوع حلقة اليوم؟
8: والله أني تابعت مقتطف عن تتكلموا عن أعتقد عن
1: القائد مثلا. نعم.
8: يمكن أنا بتكلم شوية بلهجة محلية أو بشيء محلي عن موضوع القائد. ترى إحنا مثل ما تقول بلهجتنا المحلية إحنا من بيت يعني مثل ما تقول ماسكين هذه الأمور أي مثلا تكون المناسبات، حالات الوفاة، تجمع مثلا الأسري، تجمع الناس، المجتمع بما حولنا.
1: نعم.
8: هو من الواجب أن تكون لك سعة صراحة صدر وبال، وأنك أيضا تحاول أنك تشرك الجميع في الرأي، ولكن بالأول والأخير بعد تدارس الرأي أي وجهة الوجهات النظر أعتقد بالأول والأخير الرأي يعني يرجع لك أنت، لكن الرأي مفيد للجميع معناتك أنت هني يعني مثل ما تقول يعني كنت من ضمن المجموعة، ونفس الشيء أنك كنت قيادي يعني للشيء يعني صاحب الفكرة، احنا نقول أي كانت مثلا المناسبة.
1: يعني كقائد ممكن يأخذ بالآراء أيضا، يعني ما يستأثر. نعم مثلا برأيه.
8: نعم نعم، وتقول لك سعة بال وصدر. يمكن أنا بتكلم عن موقف. شوف أنا احنا هذا الفريق لما كوننا فريق الضيافة، أنا ما كنت يوم بصراحة يوم من الأيام أني راح أكون مع شباب، ترى أنا في ناس معي في الفريق أكبر عني سنا وعقلا، أكون معك واقع 60 شخص. فلكن الشخص اللي عطاني الثقة سبحان الله قال لي سعد يمكن أنا أشوف أنك أنت اللي راح تتماشى مع الوضع، وأنك بتجمع الشباب، وأنك بتكون سعة بال معك، وأنك بتأخذ الرأي والرأي الآخر، وأنك أنت بتتماشى في الوضع معهم، وراح يعني تكونون شيء يعني يحسب لكم أنتوا أن قدرت أنت تحتوي هذه الشباب. فسبحان الله جيتنا كلمناهم بأول مرة بالفكرة، يمكن حد أستاذي حد تقبل وحد ما تقبل، لكن لما نزلنا على أرض الواقع وبدأ الفريق وبدأت مثلا وبدأ حراك الفريق داخليا مشاركاته وخارجيا، الحمد لله رب العالمين الكل تجاوب، الكل قال لسعد احنا نبى معك، احنا هيش اللي انت تسويه، هيش انت صاحب الفكرة، هيش رايك المول، احنا بنكون معك. لكن من خلال هذه انا فرحت نفسيا ان ترى مثل ما تقول يعني اليدين الوحدة ما تصفي، نشيل بعض نشيل بعض في الفكرة وفي الشيء في الحاجة وفي الطموح. فالحمد لله رب العالمين لازل انا يعني في الجروب ما اعطي كل الحرية في وجهات النظر، ما اعارض حتى من اصغر شخص، من اصغر شخص معي اخذ براي بفكرة. ليش؟ لان هذا الاحتواء اكبر نعمة.
1: جميل.
8: وهذا التجمع اكبر نعمة، وانت يعني تحس عمرك انك يعني لكل انسان لمده، يمكن انا رايح لكن الحمد لله رب العالمين انا الان بنيت شخص ثاني اكثر من شخص الان مخلي بالي عليهم ان هم اللي يعوضوني انا ان كان في تواجدي او عدم تواجدي.
1: جميل.
8: هذه الثقه او هذه القياده اعتقد انها القياده الناجحه يا استاذي.
1: بالفعل سعد افهم من كلامك انك انت تشرك الجميع في الاراء وفي اكيد في المسؤوليات، فالجميع عند يعني مع
0: يعني
1: سعد
0: هي قياده تشاركيه.
1: قاده ايوه قياده تشاركيه. نعم. فعلا.
8: نعم نعم. طبعا بغيت ابارك الاخ العزيز المعرس هزاع بن سالم بن علي الخميسي، وذلك بمناسبة عقد قرانة غدا من مجلس الشعيب العام ولاية المصنعة.
1: مباركين
8: له التوفيق في حياته الزوجية ومشاركتنا نحن فريق المصنعة للضيافة في هذه المناسبة. وأيضا بغيت أبارك الأخ العزيز الشاعر أحمد بن جميل بن حميد المالكي بعدا من الله سبحانه وتعالى عليه بالبنوثة الرابعة اليوم
1: بالبركة،
8: وتتربى في عز حقيقة. وهذا الشخص صراحة عزيز وغالي، مثل ما قلت سابقا تربطني علاقة معه في حدود 11 سنة، ونبارك لأخونا أحمد أيضا
1: بالبركة.
0: نبارك لهم
1: بالبركة لجميع من عندهم مناسبات أخي سعد.
8: ونطلب أغنية عاد حسين الجسمي عليكم غرام غير،
1: عليكم
0: عليكم
1: عليكم غرامة. اسم الأغنية
8: ولا إلا إذا أنت بتغنيها.
1: لا لا يعني اسم الأغنية كذا اسمها سعد.
8: أيوة غرامة غير.
1: غرامة غير.
0: أيوة عرفت. أيوة. عرفتي.
1: إيه.
8: حاضرين. صراحة أهداء للجميع.
1: حاضرين يا سعد، شكرا جزيلا لك.
8: جزاكم الله خير. شكرا شكرا يا
1: نهاية أخواني. أسبوع موفق إن شاء الله في أمان الله.
8: جميعا وإجازة سعيدة للجميع أيضا.
1: مع السلامة. مع السلامة. إذن نذكركم بموضوع حلقة اليوم.
0: موضوع حلقتنا لليوم مستمعين، هل تحب أنك تكون قائد ولا تحب تكون عضو من الفريق؟ ترى لكل يعني سواء كان الخيار القائد أو الخيار أنك تكون عضو من الفريق، لكل هذا الخيارين مزايا وعيوب. فممكن إذا ذكرنا أن مثلا تحب تكون عضو جزء من الفريق، ما تحب تكون القائد، ترى يعني عشان تحمل المسؤولية، المسؤولية تكون في عائق الجميع. ومثل ما ذكرنا قبل أنه لازم يكون في هذه القيادة التشاركية اللي يكون هناك قائد واحد، لكن توزيع الأدوار القيادية لكل الفريق، يعني كل عضو يكون له دور قيادي. إذا مستمعينا هذا كان موضوع حلقتنا لليوم، وما زال طبعا على 24994 في انتظار مشاركاتكم. وهل تعتقدون أن البيئة والعمل والدراسة والعائلة لهم دور في تحديد الشخصية القيادية أو لا؟

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري.

0: إذا رجعنا لكم سمع الكلام من بعد هذا الفاصل. مواصلين معاكم في مواضيع حلقة اليوم من برنامج دو الناس، وهذه تحية مسائية للي يسمعونا على منصات الشبيبة المرية على اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا للمثبتين الموجة على 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة الظفار على 98.5.
1: إذن أكيد، وأيضا تحية اللي يسمعون على مرئيات الشبيبة. كل تحية لك يا علي من العراق. علي يقول أن ممكن أن يكون أفضل قيادة تشاركية.
0: طيب. القيادة التشاركية.
1: نعم.
0: أميرة تقول هنا إن شاء الله الفوز للمغرب بإذن الله تعالى. وأيضا هذا السلام عليكم من إسماعيل، وعليكم السلام حور، مساء الخير أم أرين، أهلا وسهلا. اليوم إن شاء الله المباراة الساعة 12 بتوقيت سلطنة عمان. ونقول المها في رسالتها حول موضوع حلقة اليوم، هل تحب أنك تكون قائد أو جزء من فريق؟
1: أيضا نمسي كذا على فهد، وأيضا على لين، وعلى أيضا يحيى، فنقولكم توقعاتكم أيضا، يعني خلونا طبعا موضوع حلقة اليوم
0: مباراة المغرب،
1: توقعاتكم للمغرب أو لفرنسا.
0: إن شاء الله للمغرب. على الأمير، ليس كل قائد مقود، فلربما شخص في العمر صغير ولكنه كبير في عقله، ومن الأمثلة كقصة نبينا يوسف عليه السلام، عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا لك يا علاء، وهذه أيضا رسالة من عيون من المها تقول أفضل أكون القائد، لأن عندي رغبة في تحمل المسؤولية وتنظيم العمل ومساعدة الفريق للوصول للنجاح. جميل. مثل ما اتطرق أيضا لسعد، سعد أيوه. كده تكلم على أساس أنه أنا ممكن أكون مسؤول، لكن أشعر الأعضاء اللي معي أيضا هم كمسؤولين وقادة في نفس الوقت عند توزيع المهام.
1: بالضبط. أيضا فهد بتوقعاته المغرب اليوم يفوز، عسى يا رب.
0: وطبعا علاء الأمير شكرا لتواصلك ولرسائلك، أيضا هذه تحية مسائية لأبو أكرم مساء الخير، أحمد أبو علي مساء الخير، ومساء الخير للجميع اللي يتابعونا في طبعا على منصات شبيبة المرية وفي مواقع التواصل. وعلى الأمير مرة ثانية يقول إن في القيادة أساليب، تكون صاحب قرار وتحمل المسؤولية وإرضاء الآخرين بالمشورة وإبداء الرأي للآخرين.
1: وفي أيضا يستفسرون على رقم الواتساب، بعيد رقم الواتساب 94777975، أكيد طبعا في انتظار رسائلكم ومشاركاتكم على رقم الواتساب.
0: أم يحيى تقول القيادة لازمها قوة شخصية وكاريزما لينجح فيها القائد، هل مهم في توفر هذه الصفات؟
1: طبعا أكيد. القوة يعني أصلا من سمات القائد القوة والكاريزما
0: والثقة بالنفس.
1: والثقة بالنفس طبعا.
0: بالفعل. شكرا لك يا أم يحيى. وأيضا مرة ثانية يرجع على الأمير يقول القيادة لا تتحقق إلا بالقوة، فمن وجدت فيه القوة يكون مؤهلا لذلك، على أن يكون عادلا بين الكل في القيادة.
1: وأنا أتوقع على الأمير لما قال القوة هنا يقصد قوة الفطنة، الذكاء، سرعة بديهة.
0: صحيح. وهنا يقول لك في القيادة جنة ونار.
1: فعلا يعني ممكن تكون عادل ممكن تكون ظالم،
0: وممكن اللي هي ممكن شبهها على أساس أنها هي تحمل مسؤولية. أيوة. المزايا والعيوب وكذا، انك انت تتحمل المسؤوليه. بس سامي كان يمكن تعليقا على سامي، يقول سامي ان انا يعني اللي يزعل يزعل. فتوافقي الراي؟
1: يعني قصدك
0: لما إن كان يقول اني انا اكون قائد والامر خلاص هو النافذ هو
1: الدولة الأخيرة. يعني
0: هايو.
1: طبعا ضد بالعكس، نحن دائما مع القياده التشاركيه،
0: مع القياده التشاركيه،
1: ان كل شخص قائد، كل شخص مدير، كل شخص قائد، يكون كل شخص في الفريق يكون عنده هذا الجانب أو الدور القيادي داخل كل فريق.
0: ودائما المستمعين نقول احنا ما في دور أفضل من الثاني، الأهم أنك تعرف نفسك وتعرف وين تقدر تعطي أفضل ما عندك، سواء كنت قائد أو جزء من فريق، كل دور له قيمته وتأثيره. طبعا احنا في انتظار انكم تشاركونا على ارقام البرنامج على 24990000. ونذكركم برقم الواتساب على 94377975.
1: طبعا اكيد هنا اللي من العراق يقول اني يتصل، فنذكرهم بس فتح الخط اللي هو 00968، وبعدها اكيد رقم البرنامج على 24994، او ايضا على رقم الواتساب على 94777975.
0: وهذه رساله من سامي العبد اللي يقول تحياتي للجميع، سلامي لكل مستمعين برنامج تمام الناس إذاعة الشبيبة، وأيضا ليعقوب السيابي ولأبو إياد الشيادي ومحمد المنصوري، تحية لكم. سامي يقول أحب أكون عضو فعال متواضع وبسيط. الله يسعدك يا سامي، شكرا لمشاركتك.
1: هو تعرف عيد، يعني ما مهم أنك تختار إذا أنت قائد ولا عضو فعال أو عضو عادي في الفريق، الأهم أنك تعرف نفسك، تعرف وين تقدر تعطي أفضل ما عندك. ممكن بالفعل. أنت تقدر تعطي أفضل ما عندك لما تكون أنت القائد، ممكن تقدر تعطي أفضل ما عندك لما أنت تكون جزء، فقط جزء من الفريق.
0: بالضبط.
1: سواء يعني كنت قائد أو جزء من الفريق، كل دور له قيمته له تأثيره. فأنا أتوقع أن الجميع يعني هذا الجانبين فيها المزايا وفيها العيوب،
0: مثل ما قلت يا برار، وهي ترى مكملة لبعضها. يعني إحنا القائد لمن يكون القائد؟ أكيد للأعضاء، للفريق
1: أكيد،
0: والفريق هؤلاء يعني أيضا محتاجين أنه في قائد يقود هذه المجموعة.
1: أيوة.
0: مساء الورد والياسمين على أسرة برنامج تو الناس، أطيب التحايا طبعا لمقدمي وفريق العمل عيد، أنوار، أبرار وبدر أيضا، ولكل المستمعين. بخصوص موضوع اليوم، أنا أفضل أني أكون جزء من الفريق ولست ممن يفضلون موقع القيادة، لأن كل إنسان دوره الذي يبدع فيه، مثل ما ذكرنا قبل شوية أبرار.
1: أيوة.
0: أيوة. وخير الناس من أتقن عمله وأخلص فيه. صلى الله عليه وفق الجميع ويبارك في جهودكم. شكرا لك يا أبو سلطان من محافظة الظاهرة ولاية عبري، تحياتنا لأهلنا في ولاية عبري.
1: تحياتنا لك يا أبو سلطان، وفعلا يعني الواحد أهم شيء يعرف أن لكل دور له قيمته وله تأثيره
0: أكيد. وأيضا هذه تحية مسائية لأبو الفيصل العامري وعبد الله السعدي، نمسي عليكم بالخير، ونمسي بالخير اللي يقولوا إحنا خلاص بنروح صلالة جاهزين عاد، البعض يقولوا خلاص مجهزين أمورنا.
1: نحن دائما نقول لكم مستمعنا اللي في صلالة أو اللي الحين ساير صلالة على 94777975، أنت ريا منكم هذيك الصور الحلوة والفيديوهات الجميلة، الصور كذا الخريفية والفيديوهات الخريفية الرائعة، عشان كذا نحس نحن في تو الناس أن نحن معكم، ترى نفضفار نسوي هذا قانون الجذب.
0: أيوة تخيلات الله. وبعدين بعثونا الصور يعني
1: بالضبط
0: اللي موجودين هناك، بعثونا الصور على 94377975 رقم الواتساب. علاء الأمير يقول في العراق غدا معنا عيد، يعيد عسى كل أيامكم عياد، أهلنا في العراق بلاد الرافدين.
1: عيد هيش
0: ما أعرف للحين، بعدي ما عرفت،
1: ممكن
0: إن شاء الله تكون كل أيامكم عياد يا علاء.
1: ممكن هي بهجة عائلية، تجمع عائلي،
0: يمكن يكون التجمع
1: بالضبط. فإن شاء الله كذا كل الدول العربية وكل الشعوب العربية في بهجة وفي سرور إن شاء الله.
0: أكيد بإذن الله تعالى. وهنا عبد الرحمن الهناي يمسي علينا بالخير وعلى المستمعين الكرام. أميرة تقول بتكون في المعبيلة بس يعني خلال ذا اليومين، تمام مسقط
1: عادي، جو المعبيلة جوها عليل.
0: أيوة.
1: نحن دائما كذا نقول
0: لو بعدين في البيت يعني جلسة البيت مع العائلة وكذا. الجمعة معروفة فيها زيارات.
1: حلو.
0: فيصل الغداني يقول أشاهد بعض البثوث اللي في مواقع التواصل الاجتماعي أنه طبعا الخريف كغيوم وكذا، فعلا فيصل، وبعض الأيام فيها أمطار يعني الحمد لله رب العالمين.
1: في شخص هنا كاتب يقول الخريف بعده في المدينة لكن في الجبال وايد،
0: في الجبال كثير فعلا. أيوة. الحمد لله رب العالمين.
1: بس كأنه سمعت يعني من الأهل إن الحين ثلاثة أيام الأخيرة شوية شوية الخريف قل خلال الثلاثة أيام، فعسى يرجع لنا مرة ثانية
0: الهدوء.
1: أيوة يمكن الحين الهدوء
0: اللي يسبق الخريف.
1: أيوة بعد عاد بيجي الخريف خريف.
0: بإذن الله تعالى. مستمعين احنا مواصلين معاكم إن شاء الله، راح نطلع لهذا الفاصل، وفي انتظار مشاركتكم وتواصلكم معنا على أرقام البرنامج نطلع لهذا الفاصل وبعدها راجعين.

0: وخليك شبابي.
1: سمعت عن التحدي الكروي المميز من هيونداي؟
2: لا، إيش هو؟
1: هو تحدي عدد كرات القدم. خمن عدد كرات القدم الموجودة داخل السيارة عشان تحصل على فرصة للفوز بجهاز بلاي ستيشن 5 وجوائز حلوة غيرها.
2: فنان، إيش ننتظر بعد؟
1: حماس كرة القدم يبدأ مع هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي وشاركونا تحدي عد كرات القدم وادخلوا السحب للفوز بجوائز مميزة. هيونداي عمان، نقود شغف اللعبة. تطبق الشروط والأحكام.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.
3: مساء المحبة، مساء السرور، ومساء الإبداع والنجاح. حتى لو قلنا أجازة صيفية، لكن ما زال أطفالنا وما زال ما شاء الله شباب المستقبل إلى الآن كذا يحققون الإنجازات، سواء كانت في المدرسة أو كان في الأجازة. طبعا من بين الناس المبدعين اللي نحن دائما نفتخر ونفخر بهم، طبعا الطالب شهم بن محمد الصالحي فاز بالمركز ونال على جائزة المركز الأول في مسابقة بالعربية، واللي هي مسابقة لتأليف الروايات عن روايته حين ينهض السر بمحافظة شمال الباطنة. نمسي عليك يا شهم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله. استاذ
3: أول شيء نبارك لك طبعا حصولك على المركز الأول، وجميلة أول شيء عنوان الرواية أيضا حين ينهض السر.
4: أولا أشكركم على هذه الإصطافة الجميلة، وأنا سعيد جدا بهذا الفوز. بالنسبة لهذه الرواية، أنا أحب قصص الغموض.

0: التشويق.
1: جميل.
0: من هنا بدأت الفكرة. تخيلت أن مثلا وجود رسالة قديمة داخل مكتب، وهذه الرسالة تكون بداية لكشف لغز اختفاء شخص، وهذه الأحداث تتطور لحد كل سر يقود سر أكبر لينكشف آخر شيء في النهاية هذا السر. أما عنوان حين ينهض السر، فأني أشوف أنه يعبر عن فكرة هذه الرواية بشكل كبير، أن السر مهما ظل مخفي سوف يأتي يوم ويظهر، ومع ظهوره تتغير مجريات هذه الأحداث وتنكشف الحقيقة.
1: جميل جميل جدا شهم. يعني شهم، نقدر احنا نقول حصولك على المركز الأول أتوقع أنه بسبب أن الرواية فيها هذا التشويق، فيها هذا الغموض.
0: صحيح، لأن اختر حبيت هذه الغموض، هذا التشويق، هذا الشيء اللي أنا أحبه، هذا النوع اللي أحبه.
1: أيوة. طيب قبل لا نحن نروح للمحاور الأخرى، أنا عندي سؤال لك، من كاتبك المفضل، الكاتب أو الروائي المفضل اللي عندك؟
0: عندي الكاتب عمرو كده، وكاتب رواية أرامينتا، كاتب رواية أرسس، وعندي أكثر من كاتب يعني صراحة.
1: يعني مثلا، طيب طبعا أكيد أنت قارئ، وقارئ نهم.
0: صحيح.
1: فشو تقرأ أكثر شيء؟ هل تقرأ في الروايات أو في مجالات أخرى؟
0: لا لا، صراحة من الشخص اللي أحب أكثر قراءة هذه الروايات.
1: جميل جميل جدا، لأنك لما قلت تشويق وكذا غموض، أنا يا في بالي مثلا أسامة المسلم، حزام بن راشد.
0: لا لا لا، هذه عمرو كتابة كلها تشويق، كلها غموض، وكلها ألغاز، كلها أسرار. عشان كذا
1: فأنت كذا اتخذت من الآن أسلوب التشويق وأسلوب الغموض في تأليف الروايات.
0: صحيح.
1: جميل جدا، وإن شاء الله نشوفك روائي كبير يا شهم.
0: اللهم آمين يا رب.
1: طيب لو نرجع نحن حق المسابقة، مسابقة يعني بالعربية، طبعا المسابقة أنت طبعا شفت المنافسة، فكيف شفت المسابقة بشكل عام، وكيف شفت المنافسة، وهل هذه المرة الأولى لك في مشاركتك بهذه المسابقة؟
0: طبعا بما أن المنافسة على مستوى المحافظة، فطبيعي أن يكون هناك منافسة قوية بين المشاركين، يعني المشاركين كان عندهم أفكار مميزة. وأنا شاركت أكثر مسابقة، لكن مثل مسابقة شاركت فيها مسابقة المناظرات، حققت أنا وزملائي فيها المركز الثاني على مستوى المحافظة.
1: جميل.
0: أما عن الروايات، فهذه أول مشاركة لي، ولهذا السبب أنا كنت متحمس، ونفس الوقت كان يعني التوتر أشعر فيه لما أعلنوا هذه المراكز، وشفت أن المركز الأول كان شعور صعب أوصل فرحة، يعني فرحة حسيت أن كل الوقت اللي بذلته في كتابة هذه الرواية ما رحب، وكان دافع أني أستمر وأطور من نفسي في هذا، يعني في الكتاب.
1: إنزين شهم، يعني أبا أنا أعرف شعورك لما كذا قالوا شهم بن محمد الصالحي هو المركز الأول، وهو اللي يعني نال هذه الجائزة، جائزة المركز الأول، فهيش كان شعورك؟
0: أول شيء راح أخبر أهلي إن الحمد لله المركز الأول، إن كل التعب اللي تعبت هذه الفترة.
1: أيوة.
0: حصلت ثمارة الحين
1: الحمد لله،
0: وشوف فرحتهم وزادت فرحتي زيادة.
1: جميل جميل، إن شاء الله أنت من كذا التوفيق الدائم وحلو.
0: آمين.
1: يعني وعلى فكرة ترى الرواية والمناظرات لهم جانب مشابه خوشهم، اللي هو الجانب المشابه أول شيء الجرأة والشجاعة بأنك أنت تشارك تتحدث وتتكلم أمام الجمهور، لأن الرواية تقرأ ويكون يعني نقدر نقول أفكارك مسموعة في الرواية.
0: صحيح.
1: وكذلك المناظرات طبعا أفكارك مسموعة اللي هي في مسابقة. صحيح. المناظرات.
0: صحيح.
1: طيب أكيد خلف هذا الإنجاز جهود بذلت، وطبعا ما أوضحت أخو شهم أنك أنت كنت مجتهد ومثابر، وأيضا شخصيات شجعتك، فخبرنا أول شيء من الأشخاص اللي كذا وقفوا مع شهم شجعوا شهم، سواء كان اللي في البيت ولا في المدرسة.
0: طبعا أكيد ما في إنجاز يجي من شخص واحد. أول فكرة عندي أقدمها لأهلي، لأنهم كانوا أكبر داعم لي وشجعوني من البداية، وأشكر مدرستي. أيوة. والمعلمين على دعمهم وتحفيزهم لي وثقتهم فيني، خاصة أخصائي الأنشطة أستاذ صالح الجوشي، ومدير المدرسة أستاذي العرب أستاذ ناصر الربيعي، أستاذ عبد الله بعوني، شجعوني في مجال الكتابة وطوروني فيه، لذلك صاروا يعطوني كتبنا شهم حاول تقرأ، حاول تطور نفسك في هذا المجال. وحاب أقول لكل شخص عني شكرا.
1: تفضل قول الكلمة.
0: كلمة؟
1: شهم يعني شو تحاب تقول لهم، الكلمة اللي حاب تقولها للأشخاص اللي شجعوك سواء في البيت أو المدرسة؟
0: حاب أشكرهم إن شكرا لكم وقفتوا معي طورتوني، هذا السبب اللي أنا وصلت فيه الحين، تسبب في هذا الشيء.
1: جميل جميل جدا، وفعلا يعني ذكرت أن تقريبا أحد الأساتذة شجعوك بأنك أنت تقرأ كثير، لأن أصلا القراءة هي وقود الكتابة، فجميل أنك كذا تنمي من وتنمي من أسلوبك الكتابي من خلال القراءة.
0: صحيح. في موقف بعد، بس لدرجة أن في أستاذ لما عرف أني أريد أكتب رواية أو
1: الصوت ما واضح كثير يا أخوي شهم. شهم موجود معنا؟
0: ألو.
1: أيوة تفضل.
0: خبر الحين واضح؟
1: أيوة الحين واضح، خبرنا عن الموقف.
0: كنت أقول إن في أستاذ كانت عضو وضعوني سنة تقريبا الماضية، لدرجة لما عرف أني أريد أكتب رواية عرف أني مهتم في هذا المجال الأدبي، صار يجيب روائيين معانا في المدرسة عشان يعطونا نقاط وأستفيد منهم. جميل. وأسألهم أسئلة مثلا، فهذا الموقف كان موقف يعني جميل صراحة.
1: جميل جميل جدا، أكيد المدرسة تلعب دور كبير في تعزيز المواهب وفي صناعة أيضا المواهب والإنجازات عند الطلبة. طيب شهم، توقعك سمعت عن لجنة الكتاب والأدباء بولاية السويق، نعم، فشو تتوقع يعني كونك أنك كاتب وعندك رواية حازت على المركز الأول، فتتوقع شو أهمية مثل هذه اللجنة، لجنة الكتاب والأدباء في ولاية السويق، في دعم المواهب الشبابية العاشقة للكتابة؟
0: صراحة أول ما سمعت فيهم فرحت يعني كثير بهذا الخبر، لأن الخبر جاء بوقته يعني بوقت المناسب، خاصة أن السويق فيها مواهب في مختلف المجالات.
1: صحيح.
0: وكنا ثقة بالقائمين عليها، سيكون يعني لهم بصمة خاصة أنهم الكوادر الثقافية والإعلامية المعروفة، قدموا إسهاماتهم في العمل الثقافي ليس على مستوى السويق فقط.
1: أيوة.
0: برئاسة الأستاذ والإعلام سيد بن مفتاح الهنداسي. أيوة. الذي كان داعم لنا في الكثير من التغطيات الإعلامية والثقافية، أتمنى لهم التوفيق.
1: أكيد، وهذا تحياتنا نحن للزميل سعيد الهنداسي. طيب أخوي شهم، أول شيء أنا أرجع مرة ثانية أبارك لك هذا الإنجاز، ونتمنى أيضا نرجع نستضيفك حتى سواء كان حضور في الاستوديو ونتكلم كذا على عالم الكتابة، لأنه واضح من حديثك شهم تحب أنت الكتابة وايد.
0: صحيح.
1: طيب شهم، كلمتك الأخيرة سواء كانت لزملائك أو الطلبة أو الأشخاص محبي الكتابة واللي عندهم هواية الكتابة، فشو الكلمة والنصيحة عشان يكونون مثلك ويعني وينالون على جوائز؟
0: أول شيء أحب أقول لكل طالب أو طالبة عندهم شغف بالكتابة أو بالقراءة، لا تتردد في البداية ولا تخاف من التجربة، لأن كل كاتب كبير بدأ بخطوة صغيرة مع الاستمرار والتعلم طورت هذه الموهبة. اقرأ كثير واكتب أكثر واستفيدوا من كل ملاحظة أو تجربة تمرون فيها، والأهم من هذا أن آمنوا بأنفسكم، لأن الأحلام تتحقق بالإصرار والاجتهاد.
1: جميل جميل جدا أخوي شهم، ذكرت نقطة مهمة، آمن بنفسك، ففعلا الإيمان بالنفس هي نقدر نقول نحن مفتاح صنع الإنجازات بإذن الله.
0: صحيح.
1: كل التوفيق لك يا شهم بن محمد الصالحي، طالب مدرسة عبد الله بن عباس بالسويق، وأيضا نبارك لك مجددا على حصولك على جائزة المركز الأول في مسابقة بالعربية عن روايتك حين ينهض السر. كل التوفيق لك.
0: آمين يا رب، شكرا على هذه الاستضافة الجميلة.
1: العفو.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. يا ربنا، يا من دعوتنا فأجبنا وناديتنا فسمعنا، ها قد رفعنا أكف الرجاء بعد أذانك، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة لذكرك وألسنتنا رطبة بحمدك وجوارحنا ساعية في طاعتك، إنك أنت الوهاب الكريم.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: عيد ميلادي قرب، فكرت في هديتي؟
1: أيوة، هيونداي عندهم حملة صيفية مميزة مع توفير يوصل إلى 500 ريال عماني، وأزيدش إنه عندهم مزايا حصرية لعملاء الولاء.
0: هيونداي الجديدة؟ إذا هذه الهدية طبعاً بحبها.
2: هذا الصيف خلي مناسباتك مميزة أكثر مع هيونداي. استمتع بتوفير يوصل إلى 500 ريال عماني مع التأمين والخدمة والتسجيل على مجموعة مختارة من سيارات هيونداي. زوروا أقرب صالة عرض هيونداي اليوم واكتشفوا السيارة اللي تناسبكم. هيونداي، رحلتك تبدأ من هنا. تطبق الشروط والأحكام.
3: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.
4: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

تو الناس بدل ما سيحلى قصص ضيوف ولحظات ما تنعاد. تو الناس برنامج مسائي بنكهة خاصة فيه مزاج رايق وحكايات تعيشها معنا لحظة بلحظة من الأحد للخميس من الساعة 5-8 المساء مع عيد الخويطري أنوار العلوي وأبرار المشيفري. أنت تستمع لبرنامج تو الناس

0: رجعنا لكم مستمعي الكرام في برنامج توي الناس، ونرحب بكل من انضم لمتابعة البرنامج على منصات الشبيبة المرئية في اليوتيوب ومنصة إكس، وأيضا للي يتابعون ومثبتين على الموجة 97.5 في مسقط وشمال وجنوب الباطنة، وهناك في محافظة ظفار على 98.5.
1: أكيد تحياتنا أيضا لكل اللي يسمع لنا على مرئيات الشبيبة وشاهدنا على مرئيات الشبيبة. كل التحية لك من تونس يتابعنا ريان، كل التحية لك يا ريان، وأيضا كل التحية لك يا بيان، وتحية أيضا لإبراهيم، وتحية أيضا لجاسم السعدي، وكذلك ليوسف ولسعد وليلين، وأيضا للعتيبي اللي من السعودية طبعا، وكذلك لسارة وهاجر، وأيضا عمر، ونمسي كذلك على مالك، وأيضا على فاطمة وعلى أحمد مجدي. كل التحايا لكم. أيضا مستمعين أكيد نذكركم موضوع حلقتنا اليوم، هل تحب أنك تكون قائد ولا تحب تكون جزء من الفريق؟ معنا كل الجانبين له مزايا وكل جانبين له عيوب، فأنت هل مستعد أنك تتقبل مزايا وعيوب القائد، ولا تتقبل مزايا وعيوب أنك تكون جزء فقط من الفريق؟
0: إذن في انتظار تواصلكم مستمعي الكرام على 2499000، وأيضا أكيد على رقم الواتساب ولرسائلكم على 94777975. نروح لفقرتنا على السريع. مستمعينا، دراسات علمية تؤكد أن المرأة أفضل من الرجل في شراء السيارات. ما أعرف إيش رأيكم أنت في الموضوع، قبل لا نقرأ وقبل لا تكون هناك في دراسات وقبل يعني المرأة أفضل من الرجل في شراء السيارة، شاركونا.
1: أنت وش رأيكم يا مستمعينا؟ هل المرأة هي أفضل من الرجل في شراء السيارات أو لا؟
0: خلينا نشوف الخبر. عندما يتعلق الأمر بالسيارات مستمعينا والقيادة، ثمت فكرة سابقة أصبحت قاعدة عامة مسلما بها، تنص على أن النساء لا يجدن القيادة ولا يستطعن حتى صف سياراتهن في موضعها الصحيح. لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أصبح من المتعارف عليه أن النساء لا يفقهن شيئا في عالم السيارات المعقد، وعند اختيارهن لسياراتهن يعتمدن على انطباعات سطحية تقتصر على الاهتمام بطراز السيارة الحديث ومظهرها الخارجي الجذاب ولونها الجميل، ولا يعرن أي اهتمام للإمكانيات واستهلاك الوقود والنفقات وغيرها. لكن السؤال مستمعينا،
1: السؤال هني يا عيد، هل ما سبق صحيح؟ طبعا وفقا لعشرات الدراسات البحثية وبحوث التسويق والاستطلاعات وغيرها، فإن هذا لا يموت إلى الواقع بأي صلة. يعني اللي يقول أن الرجال أفضل من النساء بالشراء السيارات، فنقول لكم تو غلطانين، بالعكس الدراسات العلمية تؤكد المرأة والنساء بشكل عام أفضل من الرجال في شراء السيارات. يقول لكم لطالما كانت استراتيجيات تسويق الشركات المصنعة للسيارات تستهدف الرجال مع إهمال ملحوظ للنساء، وذلك لاعتقاد المصنعين بأن النساء لسنا جمهورهم المستهدف، فهون ذوات تأثير محدود على هذا السوق. لكن هذا الحال لم يدم طويلا، فمنذ عقد مضى غدت النساء فائقات التأثير على سوق صناعة السيارات بأكمله، إذ كشفت أبحاث السوق الصادرة على مجلة رود آند ترافل أن النساء يشترين أكثر من 65% من جميع السيارات الجديدة و53% من السيارات المستعملة، كما أنهن يمثلن تأثيرا حاسما في 93% من إجمالي مشتريات السيارات، وهذه طبعا أرقام ضخمة بكل تأكيد.
0: أنا ما قلت، أنا كرجل ما قلت أنه مثلا أن المرأة ما تعرف تصف السيارة ولا تعرف تقود السيارة. خلينا نكمل الخبر مستمعينا الكرام. هذه الأرقام المغايرة لما هو سائد دفعت الشركات المصنعة للسيارات إلى تغيير استراتيجياتها التسويقية التي اعتمدت عليها لعقود تغييرا جذريا. فمثلا عندما كانت عملاقة صناعة السيارات جنرال موتورز تخطط لإصدار سياراتها الجديدة من فئة الكروس أوفر الصديقة للبيئة وسيارات الدفع الرباعي، كان بعض أعضاء فريق تطوير خطوط السيارات يرتدون ملابس نسائية ليوم أو أكثر في بعض الحالات. كانوا يرتدون أحذية ذات كعب عالي، يضعون أظافر مستعارة، يرتدون تنانير مصنوعة من أكياس القمامة.
1: طبعاً
0: كل ذلك مستمعينا في محاولة لتحديد الكيفية التي تشعر بها بعض النساء عند ركوب وقيادة سيارات الدفع الرباعي أو الكروس أوفر.
1: فهذه التجربة مستمعينا ساعدت في كشف المشكلات المتعلقة بالإنحناء أثناء الدخول والخروج من السيارة، إضافة إلى التعرف على كيفية تشكيل وتمركز عناصر التحكم على وحدة التحكم المركزية لتناسب النساء. لكن هذا لم يكن الهدف الأساسي من التجربة، بل إن كل ذلك كان مجرد جانب واحد من عملية أكبر لفهم ما يحفز النساء عند شراء سيارتهن وما يتوقعن من السيارات التي يشترونها. وهذا هو السؤال الأهم مستمعينا، هل النساء ينجذبن إلى السيارات جميلة المظهر بديعة الطراز أم لغيرها من السيارات العملية المريحة الأكثر أمان؟
0: 80-90% لجميلة المظهر وبديعة الطراز. أما مسألة اللي هي العملية المريحة الأكثر أمانا، هذه أعطيها 20%. إذن النساء مستمعي الكرام بين النهج العاطفي والدوافع النفعية، يمتلك البشر مجموعات مختلفة ومتنوعة من الدوافع الكامنة التي تؤدي إلى سلوكيات التسوق الخاصة بهم، لكن ثمة نوعان رئيسيان من هذه الدوافع تشكل الأغلبية الساحقة من سلوكيات التسوق هما النفعية والمتعة. الدوافع النفعية هي أقوى مؤشر على نية الشراء أو التسوق، فهي تتلخص في السعي الواعي إلى نتيجة مقصودة، فأنت تتسوق لإنجاز شيء محدد. أما دوافع المتعة مستمعينا فهي دوافع تتأثر بشكل خاص بالمغامرة والمكانة الاجتماعية وتتعلق بالاستجابات الذاتية والعاطفية، فأنت تتسوق لعزيز مكانتك وإبرازها، أو لأنك تحب التسوق في حد ذاته، لا لأنك ترغب في تحقيق منفعة محددة.
1: إذن مستمعينا هذا كان موضوع فقرتنا لليوم. يقولكم دراسات تؤكد، وهذا شيء نوعا ما مختلف عن الواقع، فسألناكم إن هل تشوفون النساء هن الأفضل في شراء السيارات أو لا؟ فحتى بيان، يعني حتى البنات قالوا لا، البيان تقول إن لا، الرجال هم أفضل في الشراء.
0: اللي تسمعونا واللي تسمعوا برنامج تو الناس، إحنا اليوم في خبرنا على السريع، يعني هل المرأة صحيح إن أو النساء أفضل من الرجال في شراء السيارات؟
1: أنا هذه المرة أحاول أقول النساء أفضل بس ما قادرة صراحة.
0: شاهد من أهلها.
1: حتى بيان وحتى يتوقع لي نفس الشيء، لأن نحن البنات يوم بنركز على السيارات نركز مثلا الشكل، المظهر، هل هي مريحة، فيها أشياء مزايا مثلا الدلع، عكس إن الرجال يشوفون السيارات العملية.
0: العملية
1: هل ممكن هي تخترب بسرعة ما تخترب بسرعة؟
0: ومع الخطوط.
1: إحنا البنات مركز.
0: أنا ترى نقلت لك 80% النساء ممكن يفكرن اللي هي الطراز وشوف مظهرها وشكل السيارة كيف، أكثر اللي يفكروا كذا 80%. أيوة. والباقي يمكن 20% لا يفكرن في مسألة الأمان وغيرها. مستمعينا للحديث أكثر عن هذا الخبر على السريع وكذا، راح إن شاء الله تعالى نرجع، ولكن معنا اتصال على 24990000. السلام عليكم تو الناس.
2: وعليكم السلام، مساء الأنوار.
0: أهلا وسهلا بالأخ أبو سلطان، كيف الحال؟
2: الحمد لله، كيفكم، شو اخباركم، كيف صحتكم؟
0: احنا بخير وعافية الحمد لله.
1: شو اخبارك؟
2: الحمد لله ابرار، كيف اخبارك؟
1: الحمد لله تمام.
0: طمنا عنك.
2: الحمد لله رب العالمين. وين انوار اليوم؟
0: انوار اليوم عنده مهمة
2: ما شاء الله،
0: خارج الاستوديو، اللهم امين يا رب. ابو سلطان.
2: نعم.
0: موضوع الحلقة تعرفه، القيادة اما تريد انك تكون جزء من الفريق؟
2: لا والله يكون جزء من الفريق.
0: انزل قبل أن نتكلم عن موضوع الحلقة، أنا في خبر معانا على السريع يقول هل هذه الدراسات انت معها أبو سلطان، أنه دراسات علمية تؤكد أن المرأة أفضل من الرجل في شراء السيارات، أنت إيش رأيك؟
2: لا الرجل أفضل.
0: كيف يعني؟
2: الرجل لأن الرجل يعرف السيارة اللي هي كما تقول استهلاكية، ويعرف إنها صاحية ولا ما صاحية. إن المرأة ما عندها خلفية عن كما تقول السيارات،
0: صحيح
2: ما عندها خلفية كثير ولا عندها اطلاع عن هي السيارة كيف بتكون، هل إنها بتكون فترة محدودة أو فترة طويلة.
1: أيوة فعلا، أنا بسلطان حاولت إن أنحاز للمرأة وقول المرأة هي الأفضل، بس بصراحة ما قدرت. أنا معاك وكلامك صحيح، نحن البنات نوعا ما نعرف بصراحة نختار السيارات،
2: لأنه البنت تفكر في السيارة أول شيء المظهر،
1: صح،
2: وديزاين، وكما تقول هل إنه هي رياضية ولا ما رياضية، هل
0: أيوة بالضبط
2: ما تناسب هذا. أما بخصوص كما تقول السيارة قوتها ما قوتها، قوة المحرك، المرأة ما عندها اطلاع كافي على هالشيء.
1: بالضبط صحيح.
2: نعم.
0: إذا أبو سلطان أنت تقول مثلا أنه الرجال اللي هي مسألة ما يخص شراء السيارات وغيرها.
2: أي نعم، أفضل الرجل، لأنه في الأخير المرأة إذا مثلا اختار السيارة في نهاية المطاف تقول لا السيارة ما أنا ما تعجبني، أقول والله أنا كثرة الخراب فيها السيارة أو إنها سيارة ما تدوم فترة طويلة على تتلوم. لكن لما يكون رجال او شيء يكون عنده خلفيه وعنده درايه عن عن عن السياره،
1: اكيد صحيح فعلا. اذا هذه نقدر نحن نقول فقرتنا على السريع، لكن نبي نحن مشاركتك انك انت قلت جزء من الفريق تحب تكون على موضوع حلقتنا اليوم.
0: ليش يا ابو سلطان؟
2: والله
0: ليش ما تريد تكون قائد يعني؟
2: لا والله القياده ما سهله استاذي. قياده يبغى الانسان يكون عنده خلفيه، عنده درايه، عنده عن كل صغيره وكبيره.
0: جميل.
2: يعني ما كما تقول من خبو وسوى ان انا والله مسؤول، لا، المسؤوليه الها كما تقول اشخاص اللي هم قد المسؤوليه.
1: صحيح. نعم صحيح. طيب نحن لو جينا على الشخصيه القياديه، هل تتوقع ان المدرسه والعائله والبيت لهم دور والبيئة بشكل عام لهم دور في تكوين الشخصية القيادية عند الأطفال أو لا؟
2: بالفعل الأساس يعني هي كما تقول المطلع الرئيسي للشخص.
0: صحيح.
2: هل إنه هو بيكون قيادي بمعنى الكلمة أم إنه قيادي كما تقول ما عارف كيف يتصرف؟ هل إنه بيكون منحاز لجزء وآخر بيسوي يعني كما تقول بينه وبناه؟ لا، هذا ما يستوي. أنت تكون قيادي يكون منصف حقاني مع الجميع وتتخذ القرار أسرع ما يمكن.
1: أيوة جميل، يعطيك العافية أبو سلطان.
2: الله يعافيكم.
0: شكرا لك
2: أبو سلطان. إن شاء الله وإجازة سعيدة إن شاء الله.
0: اللهم آمين. ولك أيضا
2: ويحفظكم إن شاء الله وتجعل سالمين غامين لأهلكم وأحبابكم يا ربي.
0: اللهم آمين يا غالي. شكرا جزيلا لك يا أبو سلطان.
2: مع السلامة. أحسنتم.
0: في أمان الله. أحسنت. مع السلامة. وعلى 24990000 نقول السلام عليكم تو الناس.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومساء الخير.
0: مساء الورد.
3: مساء النور والسرور والورد المسدود.
0: يعني حياك الله أخي العزيز.
3: مرحبا.
0: من معنا؟
3: معك نصير ريامي.
0: نصير وين هالصوت؟
1: نصير ريامي شو أخبارك يا نصير؟
0: غيبنا عاد نصير.
3: ربما أن بعض التفاصيل أحيانا تخليك تختفي شوية ما تغلي
0: عشان أيوة عشان تتغلي والناس تشتاقك أكثر. الناس تشتاقك أكثر. ها حياك الله يا نصير، كيف أمورك؟
3: الحمد لله.
0: من وين تكلمنا يا نصير؟
3: حاليا من ولاية نزوة.
0: في نزوة وصلت الحمد لله على السلامة.
3: في نزوة. الله يسلمك ويعافيك.
0: نتابع موضوع الحلقة.
3: موضوع جميل حقيقة وموضوع راقي، لكن دائما أكيد يكون في اختلافات وتحديات وجهات نظر بين رأي المرأة والرجل مثل بإختيار سيارة.
0: هي هذا موضوع
1: هذا في فقرة على السريع،
0: في خبر على السريع.
1: أيوة، فنحن عارفين السريع أنت ضد الدراسة،
0: يعني تأيد الدراسة أنت شكلك نصير صحيح؟
1: تأيد ولا ضد؟
3: أكيد أكيد مؤيد حقيقة، مؤيد بقوة.
0: إنه النساء فعلا إنه أفضل في شراء السيارات عن الرجال.
3: إذن هم كمال هم وجهن يعني وجهتهن
0: الخاصة فعلا فعلا
3: كذا، هم يركزن في التفاصيل ناحية الجمالية الأناقة.
0: أيوة.
3: لكن إحنا نركز في جانبه قد يكون ناحية القوة من المتانة للاستعمال. أيوة. بين قوسين هل سيارة كد أو
0: أيوة صحيح.
3: كل معك أسبوع وشهر صناعي.
1: أيوة. طيب هذا كان موضوعنا على السريع، فقرة على السريع، فقرة يومية. لكن موضوع حلقتنا لليوم أخونا نصير، هل أنت تحب تكون قائد ولا جزء من الفريق فقط كعضو؟
3: هو في النهاية القيادة شيء جميل، ما معنى تكون تتحمل مسؤولية أكثر. ومثلة إدارة الأعمال، أو خلينا نقول إنك أنت تركز على مسؤولية استمرارية العمل ضمن فريق عمل مختلف الثقافات، وخاصة لما إذا كان عندك على سبيل المثال فريق عمل مختلف الثقافات الجنسيات بين قوسين أكيد راح تكون عندك تحديات أكبر مقارنة إذا كان عندك فريق عمل من بيئة واحدة. على سبيل المثال لو كانت عمل فريق عمل عماني مثل التواصل وتكون قد تكون أسرع مقارنة بالما يكون فريق العمل من بلدان مختلفة مختلف في العالم.
1: طيب أخوي نصير، فهل أنت كنصير شخصيا تحب تكون أنت القائد ولا تحب أنك تكون فقط عضو من أعضاء الفريق؟
3: هو مما لا شك القيادة أكيد دائما
1: القائد.
0: القيادة يا نصير تستاهلها،
3: لأن القيادة فعلا تخليك أنك تفكر يعني خارج الصندوق، خارج المحيط اللي أنت يعني مجرد أقول إن مجرد أنك تتلقى أوامر، لكن تخطط أنك أنت تبني فريق العمل وتهيئ، صحيح رح تكون أحيانا في تحديات، ما أقول إنها دوامة لكنها عبارة عن محطات.
1: نعم يعطيك العافية، يعطيك العافية أخونا نصير، شكرا لك مشاركتك.
0: وانا كذا لا تغيب، لا تغيب هالغيبات يعني لا تطول.
3: تشريف تشريف استاذ العزيز، واتمنى لكم مساء سعيد وامسية سعيدة واجازة سعيدة كذلك للجميع، ويعطيكم العافية وربي يحفظكم
0: للجميع يا قائد. شكرا جزيلا لك يا نصير.
3: شكرا شكرا سعيد، في امان الله.
0: مع السلامة، في امان الله، في امان الله.

0: بطل الكهرباء من نماء للتزويد.
1: تبحث عن تجربة مصرفية حصرية مميزة؟ استمتع بدخول غير محدود إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، وخصم 50% على طلبات وفوق سينما، واسترداد نقدي يصل إلى 5% على مشترياتك مع بطاقة فيزا بنت الائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم الحصول على البطاقة اليوم، واستمتع بتجربة مصرفية حصرية.
0: شبيبة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
2: رجعنا لكم مستمعين الكرام في تكبير.

0: سعيد اخوك وبدا.
1: كلنا بخير وعافيه.
2: دامك بخير يا سعد.
0: اليوم الثلاثه نقصنا واحد.
1: اليوم انوار.
0: ايه انوار محن موجوده
1: وفي مهمه.
0: ايوه ما شاء الله ربي يوفقك ان شاء الله.
1: اللهم امين.
0: الله يوفقكم.
1: امين يا سعد. هاي يا سعد من هي الراد كنك من السوق؟
0: لا لا فكري
1: اليوم ماشي هذه هذه مال ابو علي دي مال احمد.
0: اي والله حق ابو علي.
1: كيف امورك؟ الله يسعدك. كيف بركه واهلنا هناك؟
0: الحمد لله وطوبه.
1: يلا الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
1: زين سعد قائد ام تكون جزء من الفريق؟
0: جزء من الفريق. ما احب القياده ابدا.
1: ليش؟
0: ليش؟
1: ليش هي ليش؟
0: القيادة يبالها مسؤولية وتفكير ويبالها صبر يعني.
1: وانت ما عندك هذه الصفات يعني سعد؟
0: لا انا خرب التيم.
1: انت مثل الابرار وضع ابرار يعني.
2: شكلك سعد انت تبى كل شيء جاهز تبى بس تنفذ وخلاص وتريح نفسك.
0: لو ان اخذ الشيء الجاهز بعدنا خرب الفريق.
2: بعدك خسر الفريق.
0: ايوه
2: على الحين خلاص سعد ما حد بيشتغل
1: ما حد ما حد تشجع اصلا يدخلك معاهم. أيوة. يعني في الفريق.
0: اي والله
2: الحين انك بتصالح مع هذا الشيء يا سعد.
0: اي والله الحمد لله.
2: زين سعد مباراه اليوم المغرب وفرنسا
0: مباراه قويه
2: السود الاطلس والديوك الفرنسيه فانت مع من بالضبط؟
0: انا مع الاقوى.
2: مع الاقوى.
0: ايه
2: وطبعا اكيد المغرب نقول نحن تمنياتنا خلي التوقعات هي امنياتنا.
0: يمكن
1: عسى ان شاء الله باذن الله تعالى.
0: توقعاتي
1: أيوة. قول يا سعد قول نسمعك.
0: توقعاتي مباراه اول بدايه انجلترا والنرويج اتوقع ان النرويج بتفوز. فرنسا والمغرب مشكله مباراه صعبه وقويه.
1: وان شاء الله الفوز للمغرب ان شاء الله. ديما مغرب ديما
0: لا لا بتوقع هي فرنسا. بتوقع هي فرنسا.
1: تتوقع فرنسا؟
0: ايه 2022 كاس العالم اللي في قطر كذلك فاز فرنسا. اتوقع هي فرنسا لون مختلف الفريق المغربي هذه النسخه اقوى فاتوقع هي فرنسا
1: باذن الله تعالى. ان شاء الله تكون المغرب.
2: ان شاء الله تكون المغرب باذن الله تعالى. ان شاء الله هالمره توقعاتك ما تتحقق عشان بس فرنسا. ان شاء الله
0: ان شاء الله.
2: إن شاء الله. اكيد كل امنياتنا للمغرب ونقول نحن
0: بالتوفيق لجميع المنتخبات وخاصه المنتخب المغربي
2: باذن الله تعالى.
1: باذن الله يا سعد. شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
1: شكرا وخليك متابع. شكرا
0: ان شاء الله.
1: في امان الله. مع السلامه. مع السلامه.

0: سيف. ومستمعينا على 2499000 نقول السلام عليكم. تو الناس مرحبا.
1: كيف الحال؟
0: اهلا وسهلا اخي، كيف الحال؟
1: والله الحمد لله بخير، كيف الصحة؟
0: كيف صحتكم؟ بخير
1: والله الحمد لله. عطيكم الصوت واضح معاكم.
0: الصوت الحين واضح نعم. من وين الغالي؟
1: والله من صلالة. كلمت حالي
0: من صلالة. اهلا وسهلا فيكم، اهلنا بطفار.
1: لاني على البحر فيمكن الصوت شوية.
0: الله على البحر. كيف الاجواء هناك؟ خبرني يا زيد كيف الاجواء؟
1: والله الاجواء حلوة صراحة. الحمد
0: لله. الحمد لله.
1: ان كان في السهل وان كان في البحر يعني.
0: الحمد لله رب العالمين، اجواء خير ان شاء الله تعالى.
1: ان شاء الله ان شاء الله، وان شاء الله توصلوا معنا يعني في القريب
0: باذن الله. باذن الله. ما لنا غنى، ما لنا غنى عن ظفار.
1: اول ما توصلوا عاد تواصلوا معنا.
0: تشريف يا الغالي، الله يسعدك يا رب. اكيد نتشرف احنا، نتشرف يا غالي. تحديدا وين في صلالة؟ يعني على شاطئ دهاريز وين؟
1: والله الحين انا شاطئ الحافة اللي هو عند
0: الحافة. الله.
1: سوق اللبان.
0: الله. الله. انت جمعت كل الجمال، جمعت كل الجمال يا زيد.
1: واجهت البحر.
0: الله.
1: عيونك الحلوة.
0: الله يسعدك يا زيد. زيد متابعنا؟
1: تابعتكم والله قبل شوي، فسبحان الله حبيت اشارك معاكم.
0: تشريف يا غالي. تشاركنا توقعك طبعا لمباراة المغرب وفرنسا، وايضا موضوع حلقة اليوم مباراة المغرب وفرنسا. من
1: ان شاء الله المغرب ان شاء الله
0: باذن الله تعالى.
1: اذا اذا اذا لعب صباري ان شاء الله المهاجم مالهم.
0: للاسف الشديد كنا قرأنا خبر عن لاعب اسماعيل صباري تعرضوا للإصابة، وما اعتقد انه راح يشارك اليوم في مباراة اليوم، لكن ان شاء الله تعالى ايضا

0: كاف اللاعبين بإذن الله.
1: بإذن الله يكون سفيان الرحيم بداله ويكون بديل ناجح إن شاء الله.
0: يا رب بإذن الله تعالى. طيب الغالي أنا قبل أروح لموضوع حلقة اليوم، إيش رأيك زيد موضوع إنه النساء أفضل من الرجال في شراء السيارات؟ أنت إيش تقول؟
1: أنا أقول النساء.
2: والله غريبة.
0: لا لا ما يعني شوف غريبة. زيد أبرار ومستغربة من ردة من ردة.
2: تعرف ليش؟
0: أنا أقول كنا فعلا يعني يمكن تكون المرأة فعلا لا أفضل في شراء السيارة.
2: لأن أنا وأيضا شاركوني المستمعات يعني لين حور وكذلك تقريبا بيان قلنا ان احنا بالعكس الرجال افضل في شراء السيارات لان احنا كبنات نركز فقط على المظهر على شكل السياره.
0: أيوة.
2: عكس انتوا الشباب تركزوا على انها تكد ولا ما تكد عمليه ولا
1: وجهه نظري.
0: ايوه
1: انه لو تجي في 99% من البنات تشتري سياره من الوكاله
0: زين هذه بعد صح
1: الوكاله يعني جديده أنا 99% إذا ما كان 100% يعني
0: صحيح
1: بعكس الرجال، الرجال ممكن يعبر حاله بأي سيارة لذلك اختياره ما يكون بنفس الدقة اللي تختار في النساء يعني النساء اختيارهن عشان يكون للدهر يعني.
0: الله عليك. هو زيد ذكر نقطة مهمة جدا هنا صحيح يعني أغلب ما احنا نقول مثلا النساء ممكن 90% و 99% يعني يأخذ السيارات من الوكالة يعني تأخذها جديد السيارة. احنا ممكن يعني ما تكون يعني كثير مستهلكة ومستخدمة لكن الأكثر اللي هي استمرارية تكون معاك وأيضا تأخذك لخطوط.
1: أيوة نحن مشي حالك أغلبهم يعني 40% يعني مشي حالك
0: صح
1: 40%
0: يعني. الله يعطيك العافية.
1: ركز على الصيانة وعلى هذه الأشياء.
0: الله يعطيك العافية زيد. إذا وموضوع حلقة اليوم زيد يشوف نفسه كقائد أفضل أم يكون جزء من الفريق؟
1: والله أنا بالنسبة لي أنا وضعي دائما يخليني قائد ما أعرف ليش.
0: يا سلام.
1: يمكن لأني من النوع اللي ما أحب أهمل أي شيء في المسؤولية في البيت في العائلة في أي مكان في الشغل في أي شيء. فأنا طبيعتي كذا ما أعرف أحس نفسي كذا
0: تشكيلتك وتكوينك كذا يعني كقائد تشوف نفسك
1: لدرجة أني أنا أتصدق ما أقدر أني أغلق هاتفي حتى لو بالليل
2: لأن تحس نفسك كذا ماسك مسؤولية
0: صح
1: أيوة إن طيب. كان من جهة الأسرة أو من أي جهة أخرى يعني.
2: من العمل مثلا أو شيء
1: أيوة.
2: طيب أخوي زي تتوقع أن القيادة هي فطرة ولا مهارة؟
1: والله شوفي هي جزء مهارة وجزء فطرة حتى لو فطرة لازم تنمي يعني بالمهارة تدعميها يعني بالمهارة
0: صح
1: لازم يكون في دعم أو دورات أو يعني الواحد يثقف نفسه حتى لو يعني بنفسه يعني عن طريق الفين كل شيء موجود في السوشيال ميديا وكل شيء موجود يعني متوفر حاليا
0: بالضبط يعني حتى في دراسة قرأناها أبرار في الحلقة اليوم قلنا أنه يعني أغلب نقول الشخصية القيادية أو أنه القائد يكون 70% تقريبا اللي هي يعني صفات نقولها يعني صفات مكتسبة
2: أيوة
0: يعني مش ما فقط معتمد على الفطرة ومثل ما تفضل زيد أنه الواحد أيضا يكتسب هذه المهارات من خلال الالتحاق بورش وتدريب وكذا
1: أكيد
0: شكرا لك يا زيد
2: شكرا يا زيد ووقت ممتع إن شاء الله
1: العفو.
2: في شاطئ الحافة
1: إن شاء الله ومنياتي لكم بإجازة ممتعة إن شاء الله
0: اللهم آمين يا غالي شكرا جزيلا أخي زيد
1: يلا
0: عاد لا تقطعنا الغالي
1: إن شاء الله على السمع
0: الله يحفظك إحنا معاكم من 5 لـ 8 من الأحد للخميس
1: خلاص تمام أنا معاكم إن شاء الله
0: الله يسعدك شكرا جزيلا
1: العفو
0: في أمان الله مع السلامة
2: يعني
0: أبرار إيش رأيك؟
2: الحلو إنه هو يعني تعرف أنا كنت حاطة في بالي التعليقات كلهم بيقولون نحن القائد فزيد واحد من التوقعات اللي قال أنا القائد عرفت؟
0: القائد أيوة
2: وحلو هذا الشيء
0: أيوة
2: النشء أو المسؤولية أيوة إنه هو يحس نفسه مسؤول عن كل شيء حتى هو ذكر قال ما بس في يعني محيط الأسرة هو يحس نفسه إنه مسؤول حتى في العمل فهذا الشيء فحلو الشعور بالمسؤولية
0: فعلا.
2: سواء كنت أنت فعلا في الواقع قائد ولا فقط جزء من الفريق
0: إذن هذا موضوع حلقتنا اليوم مستمعين الكرام ومعنا 8 دقائق حتى نهاية حلقة اليوم من تو الناس
2: ثمان دقائق نروح جوسبينج، ايش رايك؟
0: نروح جوسبينج ليش لا، بس نترك المستمعين والمتابعين مع ديما مغرب شويه، نعيش اجواء المباراه قبل، ونذكر ايضا المتابعين والمستمعين طبعا الجاليه المغربيه تقيم مستمعين الكرام فعاليات في مسقط مول، استعدادا ان شاء الله للمباراه ومتابعه المباراه، وان شاء الله هنقول كلنا ديما مغرب.

0: إذن كل التوفيق لأسود الأطلس كذا، يعني آمالنا نحن أكيد مع أسود الأطلس، وبإذن الله تعالى الفوز اليوم للمغرب إن شاء الله. مستمعين أكيد في جوسبينج مثل ما عودناكم آخر أخبار الفن والفنانين اللي تسمعونها دائما في برنامج تو الناس. اليوم معانا الفنانة والممثلة الشابة يارا السكري. طبعا يارا السكري فنانة مصرية. يارا السكري صرحت أن الأكشن والكوميديا شيء يعني شجعها على الخوض تجربة فيلم صقر وكناريا. طبعا الفنانة الشابة تمنت أن تكون بدايتها السينمائية عند حسن ظن الجمهور، وأكيد الممثلة المصرية يارا السكري يعني فرضت حضورها خلال السنوات الأخيرة بخطوات متأنية اعتمدت فيها على اختيار الأدوار التي تمنحها مساحة حقيقية لإظهار موهبتها.
1: انا بقى ابلغ لاش البصات دي، كلنا ولا التسعة. لازم تفهمي ان انا مجبور على الجواز دي زيك بالظبط. زودي كمان ان انا ما اعرفش انا هنا ليه وابوك عمل كده ليه، فما لاش لازم النظرات دي. انا مش جاي طبعا في قرشين.
2: اسفه ما اقصدش، هديك قلت كلنا مجبورين على الجواز دي. ايه اللي جات لك تحت دي مراتك؟
1: مراتي.
2: جوزت من امتى؟
1: متجوز من يومين. وانت ما تعرفيش؟
2: عارف منين؟ انا اصلا اول مره اشوفك النهارده.
1: خلينا نخلص اللي احنا جايين نعمله عشان نرتاح كلنا.
2: ايه اللي احنا جايين نعمله؟
1: اللي هم عاوزيننا نعمله.
2: اتجننت؟ هو انت فاكر ان احنا متجوزين بجد؟ انت مش هتلمسني اصلا
1: يا ستي. ايه دي؟ انا لا هلمسك ولا عايز المسك ولا فارق لي ولا دماغي جابتني في اللي انت بتفكري فيه. انا ست بحب مراتي ووعدتها ان انا مش هلمس حد غيرها.
2: طب وانت هتنام فين دلوقتي؟
1: نام انت على السرير وانا على الظرف.
2: انت كمان هتنام معايا في الاوضه؟
1: يعني انا في الشارع؟ احنا لسه متجوزين وعرسان جداد. معلش.
3: ورغم حدث التجربة الفنية، يارا السكري استطاعت أن تلفت الأنظار بأدائها الطبيعي وحضورها الهادي لتصبح واحدة من الوجوه الشابة التي يراهن عليها صناع الدراما والسينما في الفترة المقبلة. ومع انتقال إلى شاشة السينما مستمعين، تخوض يارا السكري تجربة جديدة من خلال فيلم صقر وكناريا الذي يجمع بالفنانين محمد إمام وشيكو في عمل يمزج بين الأكشن والكوميديا، ويعد أول ظهور سينمائي لها، وهو ما اعتبرته خطوة مهمة في مسيرتها الفنية، خاصة أنها تأتي ضمن فريق عمل يضمه عدد من النجوم. وفي تصريحات خاصة مع أحد القنوات تحدثت يارا عن تفاصيل العمل.
0: كل عادة وقالت الفنانة يارا السكري إنها تشعر بسعادة كبيرة لخوض أول تجاربها السينمائية من خلال فيلم صقر وكناريا، مؤكدة أن انطلاقتها على الشاشة الكبيرة إلى جانب محمد إمام وشيكو تمثل بداية تتمنى أن تكون موفقة، خاصة أن العمل يجمع بين عناصر جماهيرية متعددة.
3: وأوضحت أن الفيلم جذبها منذ اللحظة الأولى لأنه ينتمي إلى نوعية الأكشن الكوميدي، وهي منطقة مختلفة عما قدمته في أعمالها السابقة، مشيرة إلى أنها كانت متحمسة لخوض تجربة جديدة تمنحها فرصة لاكتشاف جانب آخر من قدراتها كممثلة.
0: وأضافت أيضا الفنانة يارا السكري أنها تجسد خلال الأحداث شخصيات وشخصية مصممة أزياء تتميز بالعفوية والاندفاع، وهو ما يوقعها في سلسلة من المواقف الكوميدية، مؤكدة أن الشخصية تحمل تفاصيل إنسانية خفيفة جعلتها تستمتع بتقديمها طوال فترة التصوير. وأشارت أيضا إلى أن أجواء العمل كانت مختلفة تماما، موضحة أن الكواليس اتسمت بالمرح وروح التعاون بين جميع أفراد فريق العمل، وهو ما ساعدها لتقديم الشخصية براحة كبيرة، لافتة لأن الفيلم كان بمثابة استراحة فنية بالنسبة لها بعد مشاركتها في أعمال درامية ذات طابع أكثر جدية.
3: وأكدت مستمعينا يارا أن التعاون مع محمد إمام وشيكو كان من أهم مكاسب التجربة، مشيرة إلى أنها تعلمت الكثير من العمل معهما سواء على المستوى الفني أو الإنساني، خاصة في ظل خبرتهما الكبيرة وقدرتهما أيضا على خلق أجواء مريحة داخل موقع التصوير. إذن مستمعينا هذا خبرنا في جوسيبينغ، آخر أخبار الفن والفنانين مع الفنانة يارا سكري. نطلع لفاصل إعلاني قصير وإن شاء الله راجعين مع تواصلكم مع رسائلكم وأيضا اتصالاتكم.
4: جميلة أف أم، عيش حياتك وخليك شبابي.
5: تبحث عن تجربة سفر مريحة هذا الصيف؟ استمتع بدخول مجاني إلى صالات المطارات وخدمة التوصيل من وإلى المطار، واسترداد نقدي إضافي على مشترياتك الدولية، والمزيد من المزايا الحصرية مع بطاقة فيزا سيجنتشر ائتمانية من البنك الوطني العماني. تفضل بزيارة أقرب فرع لتقديم طلب الحصول على البطاقة اليوم.

0: إذا مستمعينا الكرام رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل ونروح على 2499000
1: ونقول مساء الخير.
2: يا مساء الخميس، يا مساء الفل، كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير، أهلا بخير. الشمس
2: متصلكم تصبحوا على خير.
1: بالعكس ختامها مسك معك.
0: هو أحسن تقولي كذا شمس تصبحوا على خير. أيوة.
1: بس ختامها مسك معك. أيوة. يا شمس.
0: كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
2: الحمد لله تمام، الله يسلمكم.
0: إن شاء الله بخير.
2: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. شم... كيفكم؟
1: نحن بخير دامك بخير يا شمس. شمس أكيد
2: ما بقى وقت.
1: أكيد عرفتي، مو مشكلة، إحنا على آخر الوقت، بعدنا ما زلنا معاكم ونستقبل اتصالاتكم. شمس أكيد عرفتي على موضوع حلقتنا لليوم، هل تحب إنك تكون قائد ولا جزء من الفريق؟ فشمس وين تحب تكون؟
2: اللي يتحمل المسؤولية كاملة ويدخل على أساس يفرض الضلوع ويقول أنا قائد لازم يلتزم لآخر لحظة إنه يقدر يشيل المسؤولية.
1: يعني
2: أكثر أوقاتي أنا قائدة كنت. أيوة. لكن أول أيام فترة الدراسة كنت قائدة في فريق المرشدات.
1: طيب.
2: في الكشافة.
1: أيوة الكشافة.
2: أيوة كنت قائدة مع في أي شيء كان يسوي المدرسة أو تسوي، لكن يوم يصير شيء غلط من اللي أنا ما أخذ مسؤوليتهم على عاتقي. أنا أول واحدة كنت أنضرب من الإدارة المدرسية.
1: كنت مرة على وجه المدفع.
2: كل أيوة. فهذه هي إنك تكون قائد، إنك أنت تتحمل كل تبعات المسؤولية.
1: جميل. طيب برأيك شمس القيادة فطرة ولا مهارة؟
2: مهارة.
1: مهارة، مهارة تكتسب.
2: مهارة أكيد. إنك أنت تكون ماهر في الشيء اللي أنت تريد تسويه، أو إنك أنت تريد تتصدى ليه، أو إنك أنت تشيل عائق المسؤولية كاملة، انك انت تكون يعني فارس، يعني لا تتراجع، انت اللي وافقت انك انت تكون قائد، فذلك انت لازم تكون ماهر في القيادة اللي انت اخذت.
0: جميل.
2: قود السيرنج صح.
0: جميل. وهل تعتقد شمس انه البيت له دور وتأثير في اكتسابنا للشخصية القيادة اقصد؟
2: هو شوف، أنت يمكن يكون مثلا لما تكون، ما أنا ثالث واحدة في أخواني، لكن أحيانا يعتمد على العقل، عقلية الإنسان، يعني أن مثلا الوالد أو الوالدة اللي من أكثر من أولادي أعطيه المسؤولية أنه هو مثلا يدير البيت.
0: جميل.
2: أو يدير مسؤولية أخوانه في عدم وجودنا نحن. مثلي أنا الحين في أولادي، أكبر بناتي هم هي مسؤولية كاملة تم أخذتها عن إخوان.
0: أيوة.
2: وأنا أعطيها كل الثقة. ليش؟ إن دربتها على أساس إني أنا ممكن أكون فجأة أنا ما موجودة، أبوك ما موجود، فأنت قائد البيت، لازم تكوني رجال البيت، لازم تكوني تحملي المسؤولية كاملة.
1: ودايما أخت الشمس، الأخت البكر تكون هي الأم الثانية في البيت،
2: فهذا كذي أنا.
1: أيوة.
2: الأم الثانية من بعد الوالدة.
0: أيوة. الله يعطيك العافية شمس.
2: الله يعافيكم يا رب.
1: شكرا لك مشاركتك
2: اليوم، وأنا تأخرت بس عشان أكون ختام المسألة.
0: لا المهم أنك سجلتي حضور، هذا أهم شيء. في تونا. شكرا جزيلا.
2: ما أقدر ما أسجل، ما أقدر ما أسمع صوتكم.
0: الله يسعدك يا شمس، شكرا جزيلا.
2: الله يعطيكم العافية، مشكورين.
0: شكرا، في أمان الله.
2: مع السلامة. الله يحفظكم. مع السلامة.
1: الحين أنا قلت عيد، قلت لشمس إن بنتك همس الله يحفظها ويخليها لهم يا رب، دامها الأخت الكبيرة وهي القائدة، فإذا هي تعتبر الأم الثانية.
0: صح.
1: فأبو الريم قال طيب الأخت والأخ البكر لازم يعني طيب الأخ البكر الأب الثاني. صح. أيضا فعلا
0: صح، الأدوار مكملة أيضا. وهذه تحية مسائية لأحمد أبو علي وعلي خاطر النجادي، نمسي عليكم بالخير وحور والمها. إحنا على ختام طبعا حلقة اليوم من برنامج تو الناس، نلتقيكم إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل بحول الله تعالى. مستمعينا، كل اللي نقدر نقوله في موضوع حلقة اليوم، ما في دور أفضل من الثاني، الأهم أنك تعرف نفسك وتعرف وين تقدر تعطي أفضل مما ما عندك، سواء كنت قائد أو جزء من فريق، كل له دوره طبعا وقيمته وتأثيره.
1: أكيد طبعا لكل واحد فينا، أصلا كل شخص قائد كذا بفطرته الخاصة، قائد في أي شيء هو يسويه فهو قائد. فهذا كان موضوع حلقتنا لليوم. كل التحية لكم، تحية أيضا لأخونا من تونس ريان، وكل التحية لسعد وكذلك لأبو ريم، وأيضا تحياتنا لأيضا عبدالله درويش ولمسك وفارس وسالم وإبراهيم ومنذر. طبعا أكيد نلتقيكم يوم الأحد بإذن الله تعالى من الساعة 5 إلى الساعة 8 مساء. أنا يقول من الساعة 5 الساعة 5، شو 12 ساعة نداوم 5 المساء إلى 5 الفجر.
0: إذن مستمعينا، كنا معكم في تقديم هذا البرنامج أنا عيد الخويطري وأبرال المشيفري، والزميل العزيز في الإخراج المرئي بدر البلوشي. إجازة سعيدة، في أمان الله.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

0: وأجبنا وأتينا، فلا تحرمنا فضلك ولا تصرفنا خائبين. اللهم اجعل الأذان نورا لقلوبنا ورحمة تنزل علينا وبابا ندخل منه إلى جناتك ومفتاحا لمغفرتك، إنك أنت السميع المجيب.
1: عيش حياتك، خليك شبابي.
2: شبيبة FM 97.5 مسقط و98.5

0: ألو السلام عليكم.
1: ها نورة، إيش صار على الموضوع؟
0: أنت مرة ثانية، خلاص احذف رقمي وخليني.
1: شوفي، يا تنفذ اللي طلبته منك ولا بنشر كل صورك.
0: صوري؟ الله يخليك، لا تسوي لي مشاكل واحذف الصور.
1: أنا قلت اللي عندي وانت بكيفك.
2: إذا واجهت موقفا كهذا لا تتردد في اتخاذ الخطوة الصحيحة. أوقف التواصل، احتفظ بنسخة من المحادثات وتواصل فورا مع الجهات المختصة، فالقانون يحمي خصوصيتك ويكفل لك السرية. الخصوصية حق، والاعتداء عليها جريمة يعاقب عليها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني بشرطة عمان السلطانية.

0: أشوفك قبل ما سافر.
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني.
0: أسافر وحالتي تصعب

0: عيش حياتك وخليك شبابي.
1: عمال يشتغلون في كل مكان وبين البيوت، وتنتج من هذه الأعمال حفريات عميقة تشكل خطورة على الكل إذا ما انتبهنا للافتات التحذير، والأخطر لما تتغطى بمياه الأمطار. علينا نتحذر منها لسلامة الجميع. نما لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

0: وخليك شبابي.
1: نمالي خدمات المياه تتبنى فكر استراتيجي يعزز ويطور منظومة المياه والصرف الصحي في سلطنة عمان. توصل خدماتها لكل بيت بأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة، وتحرص على مواكبة أفضل الحلول الرقمية عشان توفر مياه نقية ومستدامة وبيئة صحية آمنة للجميع. نمالي خدمات المياه، نستبق المستقبل.
0: شبيبة FM، عيش حياتك وخليك شبابي.

وصلنا.

самого 90 с лохом сама. Вот внимание 90 с лохом сама. Сарана.